وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

أَرْجُلُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ

قيامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر.

له ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم

الرجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.

أَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ

سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.

حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى.

مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل

وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون

انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.

أئلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل

ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون

السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.

0: يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم حم. والكتاب

أولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين

كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إن

إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين.

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم.

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم

وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين

وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز.

الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم

يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر

أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله

0: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نقف مع قصة بناء سفينة، وكيف يمكن لهذا الذي بنى هذه السفينة أن يعمل على مشروع ضخم قد لا يرى الآخرون جدواه في الوقت الراهن. تخيلوا أن شخصا يبني ناطحة سحاب في قرية مهجورة، أو شخصا يصنع طائرة في عصر لم يكتشف فيه المحرك بعد. هذا الشخص الذي يفعل ذلك عادة ما يتهم، وهذا الذي وقع في قصتنا هذه في قلب الصحراء القاحلة، حيث لا يوجد قطرة ماء ولا نهر ولا بحر. كان هناك رجل يبني أضخم سفينة عرفها زمانه، مشروع ضخم استمر لسنوات طويلة تحت شمس حارقة وتحت وابل من الضحك والسخرية. إنه سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. يمرون عليه ويسألونه: لماذا تبني سفينة في الصحراء يا نوح؟ طبعاً كان هو يرى رؤية مستقبلية لم يرها أحد غيره. سيدنا نوح عليه السلام ذلك النبي الصابر الذي أمضى قرونا متطاولة، قرابة 1000 عام، يدعو قومه ناصحا صابرا موجها، ومع تلك الدعوة الطويلة المستمرة إلا أنه لم يجد إلا الآذان الصماء التي لا تسمع دعوة ولا تستجيب لناصح إلا في القلة القليلة من المؤمنين. فإذا يصدر الأمر الإلهي بتغيير الخطة، انتهى وقت الإرشاد والتوجيه وبدأ وقت العمل. أمر بأن يصنع الفلك السفينة. لم يقل له المولى سبحانه وتعالى: اذهب إلى الساحل واصنع الفلك، بل اصنعها حيث أنت. بدأ العمل نوح والمؤمنون يقطعون الأخشاب ويثبتون فيها المسامير، وهكذا كانوا في عمل دائب مستمر. وكان سادة القوم والكبراء ينظرون إلى ذلك الهيكل الخشبي العملاق في وسط الرمال فينفجرون بالضحك: يا نوح، صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، أين البحر يا نوح، وغير ذلك من الكلمات الضاحكة الساخرة. فكان عليه الصلاة والسلام يمسح العرق من جبينه وينظر إليهم بثبات القائد الواثق، ويردد عبارة خلدها التاريخ في كتاب الله تعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وفجأة تغيرت المعادلات، جاء أمر الله، فار التنور، فتحت أبواب السماء بماء منهمر، وتحولت تلك الصحراء القاحلة إلى محيط هادر. السفينة التي كانت فيما مضى نكتة القوم أصبحت هي طوق النجاة أو أصبحت هي طوق النجاة الوحيد للبشرية وللكائنات الحية. تحركت السفينة بسم الله مجريها ومرساها، بينما الذين سخروا غرقوا في أوهامهم قبل أن يغرقوا في الماء. ولنا أن نقف مع هذه القصة ونأخذ منها دروسا مهمة، أولها العمل وفق معايير الجودة الإلهية. لم يكن مطلوبا منه بناء سفينة، بل هي سفينة بمواصفات خاصة، ولذلك يقول الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالإنسان لا يعمل ليرضي المسؤول، وإنما ليرضي الله سبحانه وتعالى. الجودة والإتقان والإحسان هي التي تجعل هذه السفينة تصمد في هذا الطوفان الهادر. كذلك أيضا تجاهل الضجيج الخارجي. لو استمع نوح لسخرية قومه لتوقف عن البناء في اليوم الأول. دائما الناجحون يواجهون السخرية في البدايات، لكن القائد الحقيقي هو من يمتلك الإرادة والتصميم، ولا يستمع للساخرين والمحطمين والذين يرفعون ضجيجهم بالسخرية من عمل الآخرين. والأمر الثالث المهم التحضير قبل وقوع الكارثة. نوح بنى السفينة قبل أن ينزل المطر، ولذلك ينبغي للأفراد والمؤسسات ألا ينتظروا وقوع الأزمة ليبدأوا في التفكير في الحل. الحكمة أن تبني سفينتك والجو مشمس، أن تدخر قبل أن تفتقر، أن تتعلم قبل أن تجبر، أن تخطط قبل أن تضطر. وأخيرا السخرية هي سلاح الضعفاء، والعمل هو سلاح الأقوياء. إذا كنت تزرع خيرا أو تبني مشروعا أو تربي جيلا ووجدت من يسخر منك، فاعلم أنك على الطريق الصحيح، استمر، ويبقى أن الله سبحانه وتعالى بيده التوفيق والسداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن ينفعنا بهدي كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونلقاكم في لقاء قريب قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، عهد يسكن القلوب. قال الله تعالى في الآية المعروفة باسم آية الميثاق:
2: وإذ أخذ

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وبارك حياتكم. له الحمد ما لاح الفجر فاستفاقت الآفاق على موعد الإشراق والسعي في سبيل الخلاق الرزاق. علاقة الإنسان بربه عهد ضارب في أعماق فطرة هذا المخلوق المكرم، ليست وليدة ظروف طارئة وتنشأ عن مصالح عابرة. عهد مودع في وجدان بني آدم وأشهدهم تعالى عليه، فشهدوا بربوبيته جل شأنه. مشهد عظيم وأمر جليل يحكي هذا العهد المهيب الذي أودعه الخالق في الأرواح ليحيا نداء التوحيد في القلوب، مهما ران عليها من حجب الغفلة أو أفسدتها الشهوات وانحرفت بها الملذات. إن كل إنسان يجد في أعماق نفسه بلحظات صفائه حنينا إلى ربه، هي ذكرى ذلك العهد، وكأن الروح تتذكره تستعيد وعدا وتسترجع ميثاقا منسيا. وحينما تضيق بهذا الإنسان دنيا أو تحيط به وحشة أو يشعر بغربة روحه، ينبعث من أعماقه صوت فطرته باحثا عن سكينته في رحاب ربه وخالقه الرحيم اللطيف، فالقلب خلق محتفظا بآثار ذلك العهد الأول. وعهد الله هذا ليس ذكرى تستعاد وتحكى وحسب، إنما هي مسؤولية يحيا بها الإنسان، فطاعاته تجديد لذلك العهد، وصلواته إبانة لوفائه، وإنابته عودة إلى تلك الكلمة الأولى، والميثاق الذي لا يغيب وإن حاولت الغشاوة أن تحجبه. بلى شهدنا، والمدرك لمعانيها دفعته ليعيش في ظلالها تقيا مراقبا ربه. يلفه الحياة من نقض الميثاق والإخلال بالعهد الذي أدلت روحه شهادتها به. وهكذا شأن المؤمن، يمضي في حياته مستشعرا الميثاق الذي بينه وبين الله وعهد إيمانه ويقينه، والذكر يثبته والعبادات تحييه والطاعات تزكيه. إن ذلك العهد الذي أودع القلوب باق بآثاره، مستقر في الأعماق، يعانق الأرواح وينبض به الوجدان، وينير الطريق لمن أراد أن يتقدم إلى ظلال رحمة الله. لك الحمد، لك الحمد يا من هدانا الرشاد، وألهمت يا ذا الجلال السداد، به النفس طابت فحل أمان، فيا عجبا للذي قد تمادى وزاغ إلى سبل مهلكات وضل سبيل النجاة وحادا. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله يقبل الفجر يكتب بالنور صفحة يوم جديد، لتملأها النفوس المخلصة بسعي رشيد وعمل حميد.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدين.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات.

0: فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
0: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم أن نقف اليوم وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 127 من آيات سورة البقرة المباركة.
2: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
0: أتلوها مستعينا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية تبين شرف هذا النبي العظيم أبينا إبراهيم عليه السلام، كما تبين شرف ابنه إسماعيل حيث اشترك معه في بناء البيت الحرام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
1: إنها قليلة جدا ولكننا نعرج عليها. وإذ يرفع إبراهيم،
2: هنا قلقلة يا أستاذنا،
1: قلقلة الباء وهي ساكنة، إذ هي من أحرف القلقلة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إدغام مثلين، لأن نون من أدغمت في الضمير في نون الضمير المتصل. منا تقبل منا إنك أنت،
0: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا،
1: أخفي النون قبل التاء إذ هي من حروف الإخفاء. إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: إن الآية التي قبلها وهي قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، تبين مناقب إبراهيم عليه السلام كسابقتها، وهذه وهي التي بعدها والتي تحمل الرقم 27 بعد 100 أيضا في مناقب إبراهيم عليه السلام مضافا إليه ابنه إسماعيل، فهي في هذه السلسلة حلقة متصلة بما قبلها. على أن هذه الآية أيضا تبين شرف الكعبة، وتعرض أيضا بالمشركين الذين يقولون هم من نسل إبراهيم وهم بعيدون كل البعد عن ملته وبعيدون كل البعد عما بني من أجله البيت.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ بإعراب هذه الآية القصيرة؟
1: نعرب صدرها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ،
0: الواو هنا يا أستاذنا عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
1: عطفت عامل إذ وهو محذوف، والمحذوف دل عليه معموله، فلا غرو أن تدخل الواو على محذوف دل عليه معموله. أي واذكر يا محمد إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي ما حصل وحدث في ذلك الوقت الذي كان إبراهيم وإسماعيل معه يرفعان القواعد من البيت. إذ
2: مفعول به منصوب لفعل محذوف،
1: يرفع
0: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
1: لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل يرفع؟
2: إبراهيم.
1: القواعد
0: مفعول به منصوب يا أستاذنا،
1: علامة نصبه الفتحة وعلامة رفع الفاعل الضمة. جميل جدا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت،
2: من البيت جار ومجرور،
1: والبيت مجرور وعلامة جره الكسرة. وإسماعيل
0: معطوف على إبراهيم يا أستاذنا وهو مرفوع مثله بالضمة.
1: جميل. أما آخر الآية فسنرجئ إعرابه للحلقة المقبلة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: أربع آيات متتالية يبدأ صدر كل واحدة منها بقوله تعالى وإذ، فما المغزى من ذلك؟
1: المغزى من ذلك ذكر كل واحدة من تلك الآيات بإذ إشارة إلى استقلال ما بعد إذ بالحكم عما قبله، وذلك أن هذه الآيات جعلت كل آية منها تدل على مناقب لا تدل عليها الآية التي قبلها، فكل آية من هذه الآيات لها شأن غير ما في الآية الأولى، لذا جيء بإذ إشارة إلى استقلالها وأنها حتى ولو لم تذكر مع ما قبلها فهي كافية للاستدلال على المطلوب.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لماذا جاءت هذه الجملة بصيغة الفعل المضارع يرفع ولم تأتي بصيغة الفعل الماضي مثلا وإذ رفع.
1: قصدك ما قبل هذه الآية وإذ قال وإذ جعلنا وإذ ابتلى،
2: كانت جميعها بالماضي.
1: جميل جدا. هذا سؤال وجيه، عبر بالمضارع هنا بدل الماضي استحضارا لتلك الصورة، صورة البناء، وكأنه الآن مشاهد يبني ويرفع، ليستحضر السامع تلك الصورة
0: في الحاضر والمستقبل.
1: نعم، ولتدخل إلى باله دخولا تصويريا، وكأن الشخص ينظر الآن إلى إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت، فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وكثيرا ما في القرآن الكريم يعبر بالمضارع عن الماضي لهذا المغزى، وقد يعبر أيضا بالماضي عن المضارع كذلك.
2: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: كثير جدا، كالوعد والوعيد اللذين تضمنتهما آيات كثيرة، يعبر عن الوعيد بلفظ الماضي وعن الوعد بلفظ الماضي لتحقق وقوعه، وكأن الشيء وقع الآن وهو سيكون فيما بعد، كقوله تعالى ونفخ في الصور، أي وينفخ لأنه لم ينفخ الآن. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يدخلون. وهكذا تجد التعبير بالماضي عن المضارع وبالمضارع عن الماضي للطائف ونكت معروفة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى القواعد من البيت؟
1: جميل. إن القواعد التي رفعها إبراهيم عليه السلام ومعاونه ابنه إسماعيل هي الأسس التي قام عليها البيت.
2: فما أصل القواعد يا أستاذنا؟
1: أصل القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في البناء الأساس الذي يقوم عليه البناء ويرتفع، سمي قاعدة للصوقه بالأرض تشبيها له بقاعدة تقعد. فالهاء في مفرد القواعد عن القاعدة للمبالغة وليست للتأنيث. وتطلق أيضا القواعد على الأركان التي يقوم عليها البناء، فيكون الرفع رفعها، أما إذا أطلقت على الأساس فيكون الرفع على ما يوضع عليها من الجدران. فإن أطلقت على الأركان التي يقوم عليها البناء إلى آخر السقوف فتكون في هذه الحالة رفعها رفع حقيقي.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع هذه الآية المباركة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر

وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

بينه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

تب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نقف مع قصة بناء سفينة، وكيف يمكن لهذا الذي بنى هذه السفينة أن يعمل على مشروع ضخم قد لا يرى الآخرون جدواه في الوقت الراهن. تخيلوا أن شخصا يبني ناطحة سحاب في قرية مهجورة، أو شخصا يصنع طائرة في عصر لم يكتشف فيه المحرك بعد. هذا الشخص الذي يفعل ذلك عادة ما يتهم، ولهذا الذي وقع في قصتنا هذه في قلب الصحراء القاحلة، حيث لا يوجد قطرة ماء ولا نهر ولا بحر. كان هناك رجل يبني أضخم سفينة عرفها زمانه، مشروع ضخم استمر لسنوات طويلة تحت شمس حارقة وتحت وابل من الضحك والسخرية. إنه سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. يمرون عليه ويسألونه: لماذا تبني سفينة في الصحراء يا نوح؟ طبعا كان هو يرى رؤية مستقبلية لم يرها أحد غيره. سيدنا نوح عليه السلام ذلك النبي الصابر الذي أمضى قرونا متطاولة، قرابة 1000 عام، يدعو قومه ناصحا صابرا

0: موجها ومع تلك الدعوة الطويلة المستمرة، إلا أنه لم يجد إلا الآذان الصماء التي لا تسمع دعوة ولا تستجيب لناصح إلا في القلة القليلة من المؤمنين. فإذا يصدر الأمر الإلهي بتغيير الخطة، انتهى وقت الإرشاد والتوجيه وبدأ وقت العمل، أمر بأن يصنع الفلك السفينة، لم يقل له المولى سبحانه وتعالى اذهب إلى الساحل واصنع الفلك، بل اصنعها حيث أنت. بدأ العمل، نوح والمؤمنون يقطعون الأخشاب ويثبتون فيها المسامير، وهكذا كانوا في عمل دائب مستمر. وكان سادة القوم والكبراء ينظرون إلى ذلك الهيكل الخشبي العملاق في وسط الرمال فينفجرون بالضحك، يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، أين البحر يا نوح، وغير ذلك من الكلمات الضاحكة الساخرة. فكان عليه الصلاة والسلام يمسح العرق من جبينه وينظر إليهم بثبات القائد الواثق، ويردد عبارة خلدها التاريخ في كتاب الله تعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وفجأة تغيرت المعادلات، جاء أمر الله، فار التنور، فتحت أبواب السماء بماء منهمر، وتحولت تلك الصحراء القاحلة إلى محيط هادر. السفينة التي كانت فيما مضى نكتة القوم أصبحت هي طوق النجاة، أو أصبحت هي طوق النجاة الوحيد للبشرية وللكائنات الحية. تحركت السفينة بسم الله مجريها ومرساها، بينما الذين سخروا غرقوا في أوهامهم قبل أن يغرقوا في الماء. ولنا أن نقف مع هذه القصة ونأخذ منها دروسا مهمة، أولها العمل وفق معايير الجودة الإلهية. لم يكن مطلوبا منه بناء سفينة، بل هي سفينة بمواصفات خاصة، ولذلك يقول الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالإنسان لا يعمل ليرضي المسؤول، وإنما ليرضي الله سبحانه وتعالى. الجودة والإتقان والإحسان هي التي تجعل هذه السفينة تصمد في هذا الطوفان الهادر. كذلك أيضا تجاهل الضجيج الخارجي، لو استمع نوح لسخرية قومه لتوقف عن البناء في اليوم الأول. دائما الناجحون يواجهون السخرية في البدايات، لكن القائد الحقيقي هو من يمتلك الإرادة والتصميم، ولا يستمع للساخرين والمحطمين والذين يرفعون ضجيجهم بالسخرية من عمل الآخرين. والأمر الثالث المهم: التحضير قبل وقوع الكارثة. نوح بنى السفينة قبل أن ينزل المطر، ولذلك ينبغي للأفراد والمؤسسات ألا ينتظروا وقوع الأزمة ليبدأوا في التفكير في الحل. الحكمة أن تبني سفينتك والجو مشمس، أن تدخر قبل أن تفتقر، أن تتعلم قبل أن تجبر، أن تخطط قبل أن تضطر. وأخيرا السخرية هي سلاح الضعفاء، والعمل هو سلاح الأقوياء. إذا كنت تزرع خيرا أو تبني مشروعا أو تربي جيلا ووجدت من يسخر منك، فاعلم أنك على الطريق الصحيح، استمر، ويبقى أن الله سبحانه وتعالى بيده التوفيق والسداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن ينفعنا بهدي كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونلقاكم في لقاء قريب قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.

0: معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الذي جعل في الطبيعة مدارس للحكمة وفي مخلوقاته آيات لأولي النهى. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن القيادة لا تولد في قصور الترف والدعة، بل تصنع في ميادين الصبر والكدح. ونصلي ونسلم على إمام الرعاة وسيد القادة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي مشى خلف قطعان الغنم في شعائب مكة قبل أن يمشي أمام جموع البشر هاديا وبشيرا، وعلى آله وصحبه الذين رعوا حقوق الله فساد الأمم. أيها المستمعون الكرام، يا رفقاء السعي في دروب المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي اليوم في حلقتنا لنقف أمام مهنة قد يستبسطها البعض في زماننا المادي، لكن الله اختارها لتكون المقرر التدريبي الأول لأعظم رجالات التاريخ. نتحدث عن رعاية الغنم ليست كمصدر للرزق فحسب، بل كأكاديمية ربانية لتأهيل القادة. فما هو السر المكون في هذه الحرفة؟ ولماذا ربط الله بين الصبر على قطيع من البهائم والقدرة على توجيه مصائر الشعوب؟ وكيف نستلهم من عصا الرعي دروسا للإدارة في حياتنا اليومية؟ حين نقلب صفحات القرآن الكريم نجد مشهدا مهيبا في سورة طه، حيث يناجي الكليم موسى عليه السلام ربه فيسأله جل جلاله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تأملوا هذا الجواب المفعم بالبساطة والاعتزاز. موسى الرجل الذي سيواجه أعتى طواغيت الأرض لا يخجل من وقفته كراع للغنم، بل يسرد وظائف عصاه. أتوكأ عليها، هذا الاعتماد على النفس، وأهش بها على غنمي، هذه هي الرعاية. الهش هو خبط الشجر ليتساقط الورق فتأكله الأغنام، إنه لا يضرب الغنم بالعصا بل يضرب الشجر ليطعم الغنم. يا لها من فلسفة عميقة في معنى القيادة. القائد الحقيقي هو من يبذل جهده لييسر سبل العيش لمن تحت يده، لا من يتسلط عليهم. لقد أمضى موسى 10 سنين في مدين يرعى الغنم. لماذا كل هذا الزمن؟ لأن صناعة الروح التي ستتحمل عبء بني إسرائيل تتطلب مروسا طويلا. إن الغنم تتميز بالضعف وسرعة التفرق والانقياد الأعمى للخوف، فمن صبر على جمعها وتفقد مريضها وحماها من ذئب الصحراء صار مؤهلا أن يقود أمة تائهة، فيحميها من ذئاب البشر ويسوسها نحو مراف النجاة. هكذا حول الله تلك العصا من أداة لرعاية قطيع إلى معجزة تفلق البحر وتبطل السحر وتغير مجرى التاريخ. وإذا استسقينا من المنهل النبوي نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها قاعدة ذهبية في علم الاجتماع البشري. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أي تواضع هذا! سيد ولد آدم يفاخر بأنه كان أجيرا يرعى الغنم على دراهم معدودات. إن هذا الإقرار ليس مجرد سرد للذكريات، بل هو تأصيل لمكانة العمل الدؤوب. الأنبياء لم يهبطوا من السماء مزودين بخبرات جاهزة، بل دخلوا مدرسة الأرض. الرعي يعلم القائد المشاهدة الدقيقة، فالراعي يعرف كل شاة في قطيعه، يميز الضعيف

0: فيرفق بها، والمريضة فيداويها، والشاردة فيردها بحنان. هل تدركون الآن لماذا رعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغنم؟ ليتعلم الرحمة قبل أن يتسلم شرع الأمة. ثم جاء صلى الله عليه وسلم ليعمم هذا المفهوم، لا ليجعله حكرا على الأنبياء، بل ليجعله دستورا لكل مسلم، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا انتقلت الرعاية من المفهوم الحرفي إلى المفهوم الأخلاقي. المدير راع، الأب راع، المعلم راع، كل من ولي أمر اثنين فأكثر قد أعطي عصا موسى المعنوية ليهش بها على حوائجهم لا ليضرب بها ظهورهم وأعناقهم. لنمضي بقلوبنا إلى بدايات الدعوة في مكة، هناك حيث نرى فتى ناحل الجسد دقيق الساقين يرعى غنما لسيد من سادة قريش، هو عقبة بن أبي معيط، إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصحراء وقد أصابهما العطش، فقال له: يا غلام، هل من لبن نشربه؟ فماذا قال الراعي الفقير؟ قال بكل ثبات: نعم، ولكني مؤتمن ولست بمعطيكما. يا لها من عظمة تسطر بماء الذهب، غلام في قلب الصحراء لا يراه سيده ولكنه يرى الله في أمانته. لقد علمته مهنة الرعي أن القطيع وما ينتجه هو عهدة في ذمته حتى الموت. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القيادة النفسية وهذا الصمود الأخلاقي في غلام صغير، تبسم وقال له: إنك غلام معلم. ومن تلك اللحظة تحرر ابن مسعود من رعاية غنم عقبة ليدخل مدرسة الوحي، فيصبح من كبار علماء الأمة، ويصير حارسا لحروف القرآن كما كان حارسا لأغنام مكة. لقد صنعت مهنة الرعي منه رجلا يملك قراره، لأن الذي يعتاد الخلوة ويتأمل النجوم في ليالي الرعي يتحرر من عبودية البشر ويستعد لتلقي نور السماء.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، قد تقول في نفسك: نحن اليوم في عصر التكنولوجيا والإدارة الحديثة، فما شأننا برعاية الغنم؟ أقول لك: لقد غابت الأغنام عن شوارعنا، ولكننا بأمس الحاجة إلى استعادة أخلاق الرعاة في مكاتبنا وبيوتنا. الفرق بين المدير والقائد هو الفرق بين من يسوق الناس بالسياط وبين من يرعاهم بالبصيرة. المدير يقف في الخلف ويصرخ: انطلقوا، بينما الراعي القائد يمشي في وسط الركب يحمل المقصر ويشجع المبدع ويستوعب الاختلاف في طباع فريقه كما يستوعب الراعي تنوع قطيعه. إن كثيرا من المشكلات في واقعنا المهني والأسري نابعة من أننا أردنا التسلط ولم نرد الرعاية. الزوج الذي يعتقد أن القوامة هي صوت مرتفع وأوامر صارمة نسي قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي. والمسؤول الذي يستنزف طاقة عماله دون النظر في ظروفهم الإنسانية قد أضاع عصا موسى التي ترمز إلى الرفق والتيسير. كن يا أخي في وظيفتك راعيا، احمي حقوق من تديرهم، وتغافل عن زلاتهم بما يصلحهم، واصبر على اختلافهم، فإن الصبر على الناس حرفة الأنبياء، ورعايتهم باب من أبواب رضوان الله.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه المحطة الإيمانية لننظر إلى أعمالنا بمنظار أوسع. كل مهنة شريفة هي مدرسة للأخلاق إذا أحسننا قراءتها، وكل جهد تبذلونه في إدارة بيت أو فريق عمل هو امتداد لميراث النبوة في رعاية الخلق. نسأل الله أن يرزقنا حكمة الرعاة وصبر

0: الأنبياء وأن يجعلنا أمناء على ما استرعانا فيه فلا نضيع ولا نضيع. اللهم بارك لنا في معايشنا وارزقنا رعاية تقود إلى الجنة. طابت معايشكم بالرفق والأمانة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش،
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
3: أعوذ

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية العاشرة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ووقفنا عند الجار والمجرور من بعد ما فتنوا، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ما مصدرية، وتقدير الكلام أو تأويله من بعد فتنتهم. وما المصدرية؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والحرف المصدري موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول فتنوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. فتنوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ

نائب فاعل أو يأخذ فاعلا كما يسميه جماعة من النحاة المتقدمين، فإن مصطلح نائب الفاعل مصطلح حادث ولم يكن مستعملا عند المتقدمين. الواو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية فتنوا جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه، وحرف الجر من متعلق بالفعل هاجروا، هاجروا من بعد ما فتنوا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل هاجروا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل هاجروا. ويجوز أن يكون الجار والمجرور من بعد ما فتنوا حالا، والمعنى هاجروا مفتونين، فالجار والمجرور من بعد ما فتنوا في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين من بعد ما فتنوا أو كانوا من بعد ما فتنوا. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية هاجروا من بعد ما فتنوا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، والجار والمجرور للذين هاجروا من بعد ما فتنوا في محل رفع خبر إن، والمعنى إن ربك ناصرهم. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أو التقدير كان للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر، كما يقال فلان لفلان، أو كما يقال الكريم للفقير، والمعنى ناصره أو مغيثه أو ما شابه ذلك من المعاني. فخبر إن هو الجار والمجرور للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. والجملة المكونة من إن وركنيها وهما اسمها وخبرها جملة معطوفة على ما قبلها، فهي معطوفة على ما لا محل له من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ثم جاهدوا، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جاهدوا، جاهد فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية جاهد جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة صلة الموصول وهي هاجروا من بعد ما فتنوا، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وصبروا جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، صبروا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية صبر

جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. إن ربك من بعدها لغفور رحيم جملة صدرت بإن، وهي استئنافية، وهي أشبه بالتعليل، وكأن

سببية، وكثيرا ما تأتي إن لهذا المعنى. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. من بعدها جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والجار والمجرور من بعدها يجوز أن يكون حالا، وصاحب الحال اسم إن ربك، وعلى هذا فالجار والمجرور من بعدها في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا والتقدير كائنا من بعدها أو يكون من بعدها، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في من أن يكون متعلقا بكلمة غفور أو متعلقا بكلمة رحيم من باب التنازع في العمل، لأن هناك عاملين يطلبان معمولا واحدا، وذلك إذا ما جعلنا كلمة غفور أو صفة غفور وصفة رحيم من صفات الفعل لا من صفات الذات. ويجوز في غفور أن تكون صفة فعل وأن تكون صفة ذات، ويجوز في رحيم أن تكون صفة فعل وتكون صفة ذات. فجاز في من أن يكون متعلقا بكلمة غفور أو أن يكون متعلقا بكلمة رحيم، غفور من بعدها أو رحيم من بعدها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة غفور أو بين حرف الجر من وكلمة رحيم، ترشد تلك العلاقة إلى جواز تعلق حرف الجر من بكلمة غفور أو بكلمة رحيم. لغفور، اللام لام التوكيد أو لام الابتداء، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. غفور خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رحيم خبر ثان لإن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 11 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدرت هذه الآية باسم الزمان يوم، والظاهر أن اسم الزمان هنا ليس ظرفاً وإنما هو مفعول به لفعل مقدر، والتقدير أذكروا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أو أذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فعلى هذا نقول في الإعراب يوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مفعول به لفعل محذوف، ويوم من الألفاظ التي يجوز أن تضاف، فيأتي مضافا ويأتي غير مضاف،

0: وعند إضافته يضاف إلى جملة ويضاف إلى مفرد، والمضاف إليه في هذا الموضع جملة، وهي الجملة الفعلية: تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. تأتي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. كل فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، نفس مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية: تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، في محل جر مضاف إليه. والجملة المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن الظرف: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، جملة استئنافية. والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. تجادل عن نفسها جملة فعلية أيضا، وهي جملة حالية، والمعنى: يوم تأتي كل نفس مجادلة عن نفسها. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة الفعلية، وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة يتلوها على مسامعكم الشيخ أحمد نعينع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا

ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحسن.

فازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها.

الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل

يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا

كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم

يفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما

شيئا، والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا

عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم.

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كَلَّا بَلْ رَانَ

إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك

عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا

يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.

فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً.

يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض

إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك

يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون
تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها

ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.

الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا

فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى.

بك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

0: أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ أحمد نعينع من القرآن الكريم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. واستشهاد 8 فلسطينيين بهجمات متفرقة شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى التفاصيل. استدعت سلطنة عمان سعادة موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. سلم المذكرة سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية خلال استقباله السفير الإيراني بمسقط. وقد أعرب سعادته خلال الاجتماع عن استياء سلطنة عمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيا إلى ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. وأفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. كما أفاد مركز الأمن البحري بأن الجهات المختصة استجابت لنداء الاستغاثة الصادر عن سفينة تجارية ترفع علم جمهورية قبرص إثر تعرضها لحادث على بعد نحو 4.4 ميل بحري من سواحل محافظة مسندم. وأشار المركز إلى أنه تم إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما تواصل الفرق المختصة عمليات البحث عن أحد أفراد الطاقم الذي ما يزال في عداد المفقودين. نعى الديوان الأميري في دولة قطر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 74 عاما، وبعد مسيرة امتدت لعقود أسهم الأمير الراحل في إحداث تحولات استراتيجية شهدت خلالها دولة قطر نهضة تنموية واسعة جعلتها ذات حضور إقليمي ودولي بارز. ويعد الأمير الوالد أحد أبرز القادة الذين قادوا مسيرة التحديث في دولة قطر، فمنذ توليه مقاليد الحكم في العام 1995 رسخ نهجا يقوم على التنمية البشرية والاقتصادية، حيث أطلق برامج تعليمية وصحية وأسس منظومة متكاملة في البنية التحتية لتطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، وعزز مكانة قطر في مجالات الاستثمار والطاقة والدبلوماسية. وفي العام 2013 سلم الأمير الوالد مقاليد الحكم إلى نجله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. هذا وأكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان قائدا استثنائيا أسهم في بناء نهضة قطر الحديثة ورسخ مكانتها الاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار معاليه في لقاء مع قناة الجزيرة إلى أن الأمير الراحل جعل من قطر وسيطا موثوقا في حل النزاعات، وأولى العمل الإنساني أولوية كبيرة عبر مبادرات الإغاثة والتعليم والصحة في عدد من الدول. واستذكر معاليه متانة العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان ودولة قطر، مؤكدا استمرارها وترسخها في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله ورعاهما. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم تصدي قواتها المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأشارت رئاسة الأركان في بيان صحفي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات دفاعها الجوي للهجمات المعادية. أعلن الجيش الأمريكي بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدا أنها تستهدف تقويض قدرات طهران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما اعتبرت إيران أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية. وجاء التصعيد بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، بينما شددت القيادة المركزية الأمريكية على أن الممر الملاحي لا يزال مفتوحا، متهمة الحرس الثوري بإطلاق النار على سفن في المضيق، ومؤكدة استمرار عملياتها لضمان حرية الملاحة. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بتنسيق مع الجيش الأمريكي، في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. وأفادت إيران بتعرض جزيرتي قشم وفارور لضربات، في حين أعلنت الكويت استهداف 3 مراكز حدودية ومنصة نفطية بحرية وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين. وقال الجيش الأمريكي إنه استهدف نحو 140 هدفا في الجولة الثالثة من هجماته خلال أسبوع، فيما أعلنت إيران استهداف سفينتين في مضيق هرمز. وفي موضوع متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ستكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي. ودعا جوتيريش إلى الوقف الفوري للهجمات واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد. استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق الدفاع المدني الفلسطيني. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ سريان الهدنة إلى 1098 شخصاً.
2: مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري تحسبا لهجمات إيرانية، في خطوة تعكس حجم التوتر المتصاعد في المنطقة. ورغم المخاوف الإسرائيلية إلا أن الجيش واصل استهدافاته على جبهة لبنان. المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدتي كفر تبنيت والمنصوري في الجنوب اللبناني، كما فجر الجنود منازل في مجدل زون. وأعلن جيش الاحتلال استهدافه لعناصر من حزب الله خلال نقلهم أسلحة، وبهدف الحفاظ على صورتها إيجابيا تواصل إسرائيل المشاركة في المفاوضات مع الوفد اللبناني، لكنها تضع العراقيل أمام ما يتم التوافق عليه، فتسليم منطقتين في الجنوب إلى الجيش اللبناني أصبح يحتاج عدة أسابيع وفق الرؤية الإسرائيلية، ما يعكس تسويفا متعمدا. إسرائيل تترقب الوضع الأمريكي الإيراني، لكنها لم تغير موقفها بشأن الحفاظ على سيطرة عسكرية ضمن نطاق المنطقة العازلة التي أقامها الجيش جنوب لبنان. حكومة نتنياهو تتحرك لتوسيع جغرافيا الدولة الإسرائيلية، ولهذا الغرض يتم العمل على تدمير حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية وفق ما أفاد وزير المالية المتطرف بيتسيل سموتريتش عبر المصادقة على تخصيص ميزانية بأكثر من 300 مليون دولار لصالح التوسع الاستيطاني خاصة في الضفة الغربية. الضفة شهدت تسليم جيش الاحتلال اختارات هدم لمنازل في سلفيت ومنشآت تجارية في جنين. وأفادت منظمة أوتشا أنه خلال أسبوع واحد دمر الجيش الإسرائيلي 21 منشأة وهجر عشرات الفلسطينيين. جيش الاحتلال اقتلع أشجار زيتون في جنين، وأصيب فلسطينيون جراء اعتداءات مستوطنين عليهم في مسافر يطب الخليل، كما اعتقل جيش الاحتلال شبانا وطالت الاعتقالات آخرين في بلدة العيسوية قرب القدس المحتلة. أما قطاع غزة فأوضاعه معقدة. صحيفة هارتس الإسرائيلية أفادت أن جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار لم تسجل تقدما، حيث يستمر الخلاف حول ملفي نزع سلاح حماس وأوضاع موظفي حكومتها. وبهذه الوضعية تبرز إشكاليات الأمن والحكومة والتمويل في مواجهة خطط إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته. ويبدو أن الإدارة الأمريكية سوف تعمل حال استمرار الجمود التفاوضي على تفعيل خطتها البديلة التي تقوم على انسحاب إسرائيلي تجريبي من بعض المناطق المسيطر عليها عسكريا مثل رفح وتسليمها للجنة التكنوقراط مع نشر قوات دولية وشرطية فلسطينية والبدء بإقامة تجمعات سكنية. التعثر السياسي يتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال استهدافه للمناطق الشرقية لقطاع غزة عبر الدك بالمدفعية وإطلاق الرصاص الثقيل وإلقاء قنابل المسيرات. وأعلن عن شهيدين متأثرين بجروحهما في غارات سابقة وسط وجنوب القطاع، إلى جانب استمرار رصد التدهور المعيشي الحاد والكارثي لسكان غزة المعلقة آمالهم بحل حقيقي قريب يحقن دماءهم وينتشلهم من الإنهاك الناجم عن سياسات الحصار والتجويع والاستهداف الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: استهدفت القوات الأوكرانية عددا كبيرا من المواقع وسفن أسطول الظل الروسي، فيما شنت القوات الروسية ضربات واسعة وكشفت عن حصاد خسائر الجانب الأوكراني المادية والبشرية خلال الأسبوع الأخير.
3: أعلنت المصادر الأوكرانية أن جهاز الأمن الأوكراني يتابع استهدافه لأسطول الظل الروسي لنقل النفط في البحر الأسود، كما استهدف 14 سفينة نقل تابعة لأسطول الظل الروسي في بحر أزوف. وقامت القوات الأوكرانية بقصف المنشآت النفطية في عدة مقاطعات روسية إلى جانب استهداف للتدريب العسكري في كالميوسكي ونقاط قيادة المسيرات في بلغراد ومناطق تجمع القوات الروسية في دونيتسك ومطاري بوريسوغليبسك العسكري ومطار بالتيمور في مقاطعة فارونيج. وبلغت نشاطات المسيرات الأوكرانية في روسيا حتى أن رد الرئيس زيلينسكي على الرئيس ترامب حين سأله فيما إذا كان سيتوجه إلى موسكو للقاء بالرئيس بوتين بقوله مازحا بأن الرحلة ستكون خطيرة لأن الأجواء مليئة بالطائرات المسيرة الأوكرانية. من جهتها أعلنت الدفاع الروسي عن توجيه ضربات جماعية ومكثفة على المواقع الأوكرانية تشمل مراكز لوجستية ومنشآت للطاقة والنقل ومطارات وموانئ ومستودعات ذخيرة، ونشرت حصاد خسائر الجانب الأوكراني خلال الأسبوع الأخير، وأنها تمكنت من السيطرة على 4 بلدات في خاركوف إضافة إلى مدينة كاستانتينوفكا الاستراتيجية، وأن الخسائر البشرية الأوكرانية بلغت قرابة 9120 عسكريا خلال الأسبوع المنصرم، عدا عن كمية كبيرة من الأسلحة بما في ذلك قرابة 50 صاروخا متنوعا وقرابة 5000 مسيرة جوية و6 زوارق مسيرة. من جهة ثانية اتهمت موسكو الناتو بأنه يقوم بتوجيه الصواريخ الغربية المقدمة لأوكرانيا لأن القوات الأوكرانية لا تستطيع بنفسها القيام بهذه العمليات المعقدة، حسب تصريحات كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي الذي اعتبر ذلك عدوانا وليس دفاعا عن النفس. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية التركي فيدان أنه يعتزم قريبا زيارة أوكرانيا وذلك بتكليف من الرئيس أردوغان لمناقشة آفاق التوصل إلى حل سلمي للنزاع، كما يلفت النظر تصريح وزير الخارجية الألبانية فايتفول الذي اعتبر أن المرحلة الراهنة مناسبة لبدء المفاوضات وأن الجميع يرغب في تسوية للأزمة الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 4490 وفاة، فيما لا يزال 315 من الضحايا مجهولي الهوية وفق السلطات. وأبقت السلطات عدد المصابين عند 16,740 مع إنقاذ 6,462 شخصا، بينما لا يزال نحو 17,000 بلا مأوى. وأكدت الحكومة استمرار عمليات البحث عن ناجين، معلنة بدء توزيع أول 200 منزل على المتضررين خلال الأيام المقبلة في إطار خطة لإعادة الإعمار. سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,650 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة في أواخر يونيو الماضي وفق بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن أكثر من 9,000 من الوفيات كانت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، وهم الفئة الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة الشديدة. ورجح خبراء أن تكون موجة الحر التي بلغت ذروتها في عدد من الدول الأوروبية السبب الرئيس في هذا الارتفاع غير المعتاد في الوفيات، مشيرين إلى أن التغير المناخي يزيد من تواتر موجات الحر وشدتها. سجلت الكونغو الديمقراطية أكثر من 1,870 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، بينها 672 حالة وفاة. وأفادت السلطات الصحية في بيان بأن المقاطعات المتضررة هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وتشوبو، فيما جرى إدراج مقاطعتي أوت أويلي وتشوبو في التقرير الوطني لأول مرة. وأضافت أن 763 مريضا يخضعون للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما بلغ معدل إشغال الأسرة في مراكز العلاج 95%. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستدعي السفير الإيراني لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. واستشهاد 8 فلسطينيين بهجمات متفرقة شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أيمن بن محمد الحبسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك.

0: وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: مدن الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله.

ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا

وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في

منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم.

فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاق

نسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم

كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.

وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنا

ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح

يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضر

وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله

حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم

ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض.

يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا

ذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو على مسامعكم من كتاب الله.

ولم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
4: آمين.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
4: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك.
4: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
4: آمين.
3: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، فنحره ملأه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق. ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه لأفضل الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلب المقال فيهم منكرا أفعالهم وهو حديث شهرا، واضب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة، وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمن لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعنا. عرفتم أن هذا الباب هو باب صلاة الجماعة، وهو الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الصلاة، وفيه بعد المقدمة ثلاث فصول، فصل في الإمام، والثاني فصل في أحكام الإمام، والثالث فصل في أحكام المأمومين. لا زال الحديث حول المقدمة. نعم، ذكرنا معكم سابقا على أن من أهم الشعائر الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى الصلاة في الجماعة، الصلاة مع الجماعة في بيوت الله عز وجل. وينبغي المسلم الكيس العاقل الفطن الذي عرف سر وجوده في هذه الحياة وحكمة خلق الله له في هذا الكون أن يحرص كل الحرص على مواظبة الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل، لما في ذلك من الخيرات والبركات والنفحات، لما في ذلك من الفوائد الكثيرة والمنافع والمصالح الدينية والدنيوية، التي من أوضحها التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصل بالحق والصبر عليه وتعليم الجاهل وتذكير الغافل والدعوة إلى الله عز وجل بالقول والعمل وإظهار شعائر الله عز وجل بين عباده. ذكرنا هذا، ولما في ذلك من تعويد المسلمين على الاجتماع وعدم التفرق، ولما في ذلك من الشعور بالمساواة بين جماعة المسلمين حيث يجتمعون في مكان واحد في وقت واحد، يقودهم إمام واحد، تجد الغني والفقير والقوي والضعيف والحاكم والمحكوم والأمير والمامور والصغير والكبير يركعون ركوعا واحد، يسجدون سجودا واحد مع بعض، يقولهم إمام واحد لا يتقدم.

0: يقدم هذا على هذا. وكذلك أيضا من فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل تذكير الغافل. كيف تعلم؟ قد يكون الإنسان يجهل أشياء لم يكن يعرفها، عندما يحضر المسجد ويشاهد المصلين ويشاهد الإمام أو غيره من المامومين عندما يركعون عندما يسجدون، هيئة السجود، كيفية السجود، هيئة الركوع، كيفة الركوع، وما كان يعرف ذلك يشاهد بالمشاهدة. وأيضا قد يكون بالتنبيهات عندما هو قد يكون لا يحسن الركوع والسجود، يشاهده بعض المصلين الذين من الله عليه بالمعرفة وينبهه على ذلك، كما كان عليه الصلاة والسلام يذكر لأصحابه تبعث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أكمله، اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم سجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم سجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه كيف يصلي، كيف يقوم، كيف يركع، كيف يسجد، كيف يقوم من الركوع، عندما رآه يخفف الركوع والسجود، عندما رآه لا يتم الركوع والسجود. قد يشاهده أيضا بعض المصلين يدعو به في جانب من المسجد، يخبره بأن هيئة السجود ليس كما تفعل أنت، هيئة السجود كذا كذا، عندما تسجد تقدم ركبتين ثم اليدين وتسجد على سبعة آراب، تمكن الجبهة والأنف من الأرض ويكون اليدين بين الركبتين والرأس، ولا ترفع رجليك ولا ترفع إحدى رجليك، وهكذا يعلمك هيئة السجود. ما كذاك كما كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الصلاة بإيش؟ بالقول وبإيش؟ وبالفعل. يقول ماذا يقول؟ صلوا كما رأيتمون يصلي. كم إنسان كان لا يحسن الصلاة ولكن عندما واظب على الصلاة في الجماعة لكن حال تعلم كيف يصلي، بالتعليم الجاهل وتذكير الغافل. وأيضا كذلك الدعوة إلى الله عز وجل بإيش؟ بالقول والعمل. تتجد فرصة أنك تدعو إلى الله عز وجل، تشاهد الإنسان عندما يدخل المسجد، يأتي المسجد يركض، إيش واجبك هنا؟ تنبهه، تعلمه، تذكر له الحديث. حديث من؟
1: حديث
0: أنس بن مالك. وقال
1: نعم عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى الصلاة. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. واحد يجي مثلا من بيته للمسجد يركض، لا ما يجي يركض، رأيته يشبك أصابعه، لا نبهه، لأن في الحديث من توضأ في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا وشبك بين أصابعه، يعلم. رأوه يلتفت كذا وكذا قال يا هذا ما كذا، المجي إلى المسجد بسكينة وقار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار حتى يدخل المسجد. رأيت أحد مثلا يصلي دخل المسجد وجلس، هنا هو قد يكون جاهل ما يعرف أن من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فأنت هنا وجدت فرصة تعلم الجاهل. متى رأيته؟ في الطريق في السوق فين؟ في المسجد، لأنه أتى يصلي جماعة وأنت أتى يصلي جماعة. أنا وجدت فرصة لتعلم الجاهل، وتقول له قل في الحديث إذا دخل أحد المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. شوف تدبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل سليك غطفاني، والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فجلس، قال هل ركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، ما كذاك؟ قد شاهدت إنسان مثلا يتخطى رقاب الناس مثلا يوم الجمعة، تنبهه، تقول يعني عندما تنبهه أيضا تنبهه بأسلوب، ما بيكون بعنف وشدة هكذا، تقول عندك أسلوب طيب يعني. تنبه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إيش؟ عن تخطي الرقاب، وأن في تخطي الرقاب أكل حال اعتداء على السابقين المبكرين، وفيه أذية للمصلين، ما كذلك؟ تنبهون. متى تجد فرصة هذا؟ في المسجد، عندما ذهبت إلى المسجد تصلي جماعة، ما كذلك؟ تجد فرصة لك لتعليم الجاهل وتذكير الغافل، فرصة في المسجد. وكذلك أي واحد يتعلم أمر دينه، أن يتعلم أمر دينه، يتعلم أمر دينه في المسجد. لو مثلا خل بشيء من أمور الصلاة، من أركان الصلاة، من سنن الصلاة، يجد من يعلمه. بسبب إيش؟ بسبب ملازمته في المسجد، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: طيب زين، في أكو حاصل الجماعة ما لا يخفى من الأجر العظيم والثواب الجزيل من تضعيف الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات. وذكرنا معكم بعض الأحاديث التي فيها بيان ذلك. نعم. ذكرنا كم حديث سابقا؟
1: نعم.
0: يذكر حديث أبي هريرة أولا.
1: نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة.
0: خمس وعشرين درجة. نعم.
1: رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: هذا حديث أنس بن مالك بسبع وعشرين درجة. ما قال؟
1: عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة.
0: أحسن، شكرا. هذا حديث الثالث ده.
1: نعم.
0: حديث أبي هريرة
3: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: أحسن، شكرا. هنا في هذا حظ على إيش؟ على المنافسة، المنافسة في الخير وعلى المسارعة إلى الخير. لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه. فالصف الأول ما فيه من الفوائد كثيرة. من يشاهد الإمام عندما يركع ويسجد ويقوم ويقعد، من كان في الصف الأول، أليس كذلك؟ من يفتح على الإمام إذا مثلا أرتجت عليه قراءة، من كان في الصف الأول هم يسمعونه، أليس كذلك؟ من يسبح له إذا سهى، من كان في الصف الأول لأن يشاهدون ذلك، أليس كذلك؟ في ذلك أيضا من الفوائد الكثيرة، يشاهدون الإمام عندما يقوم ينتصب قائما، كيف ذلك القيام وكيف ذلك الاعتدال في الصلاة، زين، وعدم الحركة وعدم العبث وعدم، يشاهدون الإمام يفعل ذلك، يأخذون منه على كل حال فوائد، أليس كذلك؟ هكذا زين. وحظ أيضا على إيش؟ على التبكير. ما ممكن أنت تجد فرصة في الصف الأول إلا إيش؟ إلا إذا ذهبت إلى الصلاة مبكرا، ما كذلك؟ حظ على الصف الأول. قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، وبعد ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. من صلى العتمة في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فمن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ولذلك كانت هذه الصلاة هي أثقل صلاة على من؟ على المنافقين. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. من مكمة حديث رابع؟ حديث رابع حديث أنس بن مالك. حديث أنس بن مالك
1: نعم.
0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى
1: نعم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي.
0: انتبهوا ها، عند قوله عليه الصلاة والسلام يدرك ها يدرك التكبيرة الأولى، حتى يحرص الإنسان المسلم الكيس العاقل يحرص كل الحرص على إيش؟ على أن يدرك التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام. يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو إيه؟ في الصف. في أي صف أحسن يكون؟ في الصف الأول. علي لم يجد مكان في الصف الأول، يكون في الصف الثاني وهكذا يعني. زين، يدرك التكبيرة الأولى من صلى لله. انتبهوا لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث من رواه الحديث الأول الذي ذكرناه سابقا.
1: نعم، رواه الترمذي.
0: هذا الحديث الأول والثاني والثالث
1: رواه
3: الربيع بن حبيب،
0: وهذا رواه من؟
1: الترمذي.
0: الترمذي. نعم. إذن الحديث الرابع عن أنس بن مالك قال بشر المشائين في الظلم أكبر.
1: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه.
0: رواه
1: ابن ماجه. ابن ماجه.
0: انتبهوا، بشر المشائين أول شيء، قال المشائين، والثاني في الظلم بالنور التام متى؟ يوم القيامة. وقال بشر المشائين، هش ينبغي المسلم عندما يخرج إلى الصلاة؟ إذا كان يستطيع المشي أن يكون هش، أن يخرج ماشيا، أن يخرج ماشيا حتى هش حتى ينال يعني رفع الدرجات وتكفير السيئات زين وطريف الحسنات. المشي ما يخرج مثل راكب هو يستطيع المشي، قد يكون مثل واحد بينه وبين المسجد ذكر الحال 100 خطوة أو 400 خطوة أو 300 خطوة تجد يمشي في السيارة، يركب السيارة ويجد في هذا الفضل العظيم وهذا الثواب الجزيل. مش بشر المشائين، بشر المشائين. عرفت في حديث ابن مسعود وما من رجل يتطهر ثم فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة زين ويرفعه بها درجة ويحط بها عنها سيء ويحط بها عنه سيئة بسبب إيش؟ المشي. فإذا كان يستطيع المشي يخرج ماشيا، إذا كان يستطيع المشي يخرج ماشيا. بشر المشائين متى؟ في الظلم، خاصة العشاء والفجر، الصبح العشاء والفجر. بشر المشائين في الظلم. كم إنسان مثلا اشتغل عن أتين الصلاتين صلاة الفجر يشغله النوم، يوثر النوم على إيش؟ على هذا الفور العظيم والثواب الجزيل. تجده ينام وهو يسمع النداء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو يسهل في هذا الفور ويواصل تلك النومة الحلوة العسيلة وكذلك ويشتغل. كثير من الناس يشتغلون عن صلاة العشاء بمشاهدة ما لا تحمل عقباه من أفلام وتمثيليات ومسرحيات، والمؤذن يؤذن ومنادي ينادي ومشغول تلك المشاهدات. فينبغي يكون المسلم العاقل الكيس الفضل أن يحرص كل الحرص على هذا الفضل. بشر المشائين في الظلم بماذا؟ بالنور التام يوم القيامة بالنور التام يوم القيامة بالنور التام يوم القيامة يوم يبعث المؤمنون الصالحون المتقون والنور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويحشر الظلمة يتخبطون في الظلمات اتقوا الظلم فإن الظلمة والمات يوم القيامة أما المؤمنون الصالحون فكل حال يبعثون النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والله سبحانه وتعالى يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم هذا على كل حال الحديث يحتاج وقفة هنا ولكن الوقت انتهى وسنكمل ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية وبارك الله فيك وسدد خطاكم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نقف مع قصة بناء سفينة، وكيف يمكن لهذا الذي بنى هذه السفينة أن يعمل على مشروع ضخم قد لا يرى الآخرون جدواه في الوقت الراهن. تخيلوا أن شخصا يبني ناطحة سحاب في قرية مهجورة، أو شخصا يصنع طائرة في عصر لم يكتشف فيه المحرك بعد. هذا الشخص الذي يفعل ذلك عادة ما يتهم، ولهذا الذي وقع في قصتنا هذه في قلب الصحراء القاحلة، حيث لا يوجد قطرة ماء ولا نهر ولا بحر. كان هناك رجل يبني أضخم سفينة عرفها زمانه، مشروع ضخم استمر لسنوات طويلة تحت شمس حارقة وتحت وابل من الضحك والسخرية. إنه سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. يمرون عليه ويسألونه: لماذا تبني سفينة في الصحراء يا نوح؟ طبعا كان هو يرى رؤية مستقبلية لم يرها أحد غيره. سيدنا نوح عليه السلام ذلك النبي الصابر الذي أمضى قرونا متطاولة، قرابة 1000 عام، يدعو قومه ناصحا صابرا موجها، ومع تلك الدعوة الطويلة المستمرة إلا أنه لم يجد إلا الآذان الصماء التي لا تسمع دعوة ولا تستجيب لناصح إلا في القلة القليلة من المؤمنين. فإذا يصدر الأمر الإلهي بتغيير الخطة. انتهى وقت الإرشاد والتوجيه وبدأ وقت العمل. أمر بأن يصنع الفلك، السفينة. لم يقل له المولى سبحانه وتعالى: اذهب إلى الساحل واصنع الفلك، بل اصنعها حيث أنت. بدأ العمل، نوح والمؤمنون يقطعون الأخشاب ويثبتون فيها المسامير، وهكذا كانوا في عمل دائب مستمر. وكان سادة القوم والكبراء ينظرون إلى ذلك الهيكل الخشبي العملاق في وسط الرمال فينفجرون بالضحك: يا نوح، صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، أين البحر يا نوح، وغير ذلك من الكلمات الضاحكة الساخرة. فكان عليه الصلاة والسلام يمسح العرق من جبينه وينظر إليهم بثبات القائد الواثق، ويردد عبارة خلدها التاريخ في كتاب الله تعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وفجأة تغيرت المعادلات، جاء أمر الله، فار التنور، فتحت أبواب السماء بماء منهمر، وتحولت تلك الصحراء القاحلة إلى محيط هادر. السفينة التي كانت فيما مضى نكتة القوم أصبحت هي طوق النجاة، أو أصبحت هي طوق النجاة الوحيد للبشرية وللكائنات الحية. تحركت السفينة بسم الله مجريها ومرساها، بينما الذين سخروا غرقوا في أوهامهم قبل أن يغرقوا في الماء. ولنا أن نقف مع هذه القصة ونأخذ منها دروسا مهمة. أولها العمل وفق معايير الجودة الإلهية. لم يكن مطلوبا منه بناء سفينة، بل هي سفينة بمواصفات خاصة، ولذلك يقول الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالإنسان لا يعمل يرضي المسؤول، وإنما ليرضي الله سبحانه وتعالى. الجودة والإتقان والإحسان هي التي تجعل هذه السفينة تصمد في هذا الطوفان الهادر. كذلك أيضا تجاهل الضجيج الخارجي، لو استمع نوح لسخرية قومه لتوقف عن البناء في اليوم الأول. دائما الناجحون يواجهون السخرية في البدايات، لكن القائد الحقيقي هو من يمتلك الإرادة والتصميم ولا يستمع للساخرين والمحطمين والذين يرفعون ضجيجهم بالسخرية من عمل الآخرين. والأمر الثالث المهم، التحضير قبل وقوع الكارثة. نوح بنى السفينة قبل أن ينزل المطر، ولذلك ينبغي للأفراد والمؤسسات ألا ينتظروا وقوع الأزمة ليبدأوا في التفكير في الحل. الحكمة أن تبني سفينتك والجو مشمس، أن تدخر قبل أن تفتقر، أن تتعلم قبل أن تجبر، أن تخطط قبل أن تضطر. وأخيرا السخرية هي سلاح الضعفاء، والعمل هو سلاح الأقوياء. إذا كنت تزرع خيرا أو تبني مشروعا أو تربي جيلا ووجدت من يسخر منك، فاعلم أنك على الطريق الصحيح، استمر، ويبقى أن الله سبحانه وتعالى بيده التوفيق والسداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن ينفعنا بهدي كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونلقاكم في لقاء قريب قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وبارك حياتكم. له الحمد ما لاح الفجر فاستفاقت الآفاق على موعد الإشراق والسعي في سبيل الخلاق الرزاق. علاقة الإنسان بربه عهد ضارب في أعماق فطرة هذا المخلوق المكرم، ليست وليدة ظروف طارئة وتنشأ عن مصالح عابرة. عهد مودع في وجدان بني آدم وأشهدهم تعالى عليه فشهدوا بربوبيته جل شأنه. مشهد عظيم وأمر جليل يحكي هذا العهد المهيب الذي أودعه الخالق في الأرواح ليحيى نداء التوحيد في القلوب مهما ران عليها من حجب الغفلة أو أفسدتها الشهوات وانحرفت بها الملذات. إن كل إنسان يجد في أعماق نفسه بلحظات صفائه حنينا إلى ربه، هي ذكرى ذلك العهد، وكأن الروح تتذكره تستعيد وعدا وتسترجع ميثاقا منسيا. وحينما تضيق بهذا الإنسان دنيا أو تحيط به وحشة أو يشعر بغربة روحه، ينبعث من أعماقه صوت فطرته باحثا عن سكينته في رحاب ربه وخالقه الرحيم اللطيف، فالقلب خلق محتفظا بآثار ذلك العهد الأول. وعهد الله هذا ليس ذكرى تستعاد وتحكى وحسب، إنما هي مسؤولية يحيا بها الإنسان، فطاعاته تجديد لذلك العهد، وصلواته إبانة لوفائه، وإنابته عودة إلى تلك الكلمة الأولى، والميثاق الذي لا يغيب وإن حاولت الغشاوة أن تحجبه. بلى شهدنا، والمدرك لمعانيها دفعته ليعيش في ظلالها تقيا مراقبا ربه. يلفه الحياة من نقض الميثاق والإخلال بالعهد الذي أدلت روحه شهادتها به. وهكذا شأن المؤمن، يمضي في حياته مستشعرا الميثاق الذي بينه وبين الله وعهد إيمانه ويقينه، والذكر يثبته والعبادات تحييه والطاعات تزكيه. إن ذلك العهد الذي أودع القلوب باق بآثاره، مستقر في الأعماق، يعانق الأرواح وينبض به الوجدان، وينير الطريق لمن أراد أن يتقدم إلى ظلال رحمة الله. لك الحمد، لك الحمد يا من هدانا الرشاد، وألهمت يا ذا الجلال السداد، به النفس طابت فحل أمان، فيا عجبا للذي قد تمادى وزاغ إلى سبل مهلكات وضل سبيل النجاة وحادا. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله يقبل الفجر يكتب بالنور صفحة يوم جديد، لتملأها النفوس المخلصة بسعي رشيد وعمل حميد.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

يعرضون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

ما مصدرية وتقدير الكلام أو تأويله من بعد فتنتهم؟ وما المصدرية؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والحرف المصدري موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول فتنوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. فتنوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وهو مبني لما لم يسمى فاعله. والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل أو يأخذ فاعلا كما يسميه جماعة من النحاة المتقدمين، فإن مصطلح نائب الفاعل مصطلح حادث ولم يكن مستعملا عند المتقدمين. الواو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية فتنوا جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه، وحرف الجر من متعلق بالفعل هاجروا، هاجروا من بعد ما فتنوا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل هاجروا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل هاجروا. ويجوز أن يكون الجار والمجرور من بعد

هذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية هاجروا من بعد ما فتنوا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والجار والمجرور للذين هاجروا من بعد ما فتنوا في محل رفع خبر إن، والمعنى إن ربك ناصرهم. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أو التقدير كان للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر، كما يقال فلان لفلان، أو كما يقال الكريم للفقير، والمعنى ناصره أو مغيثه أو ما شابه ذلك من المعاني. فخبر إن هو الجار والمجرور للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. والجملة المكونة من إن وركنيها وهما اسمها وخبرها جملة معطوفة على ما قبلها، فهي معطوفة على ما لا محل له من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ثم جاهدوا، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جاهدوا، جاهد فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية جاهدوا جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة صلة الموصول وهي هاجروا من بعد ما فتنوا، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وصبروا جملة فعلية أيضا معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. صبروا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية صبروا جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. إن ربك من بعدها لغفور رحيم جملة صدرت بإن، وهي استئنافية، وهي أشبه بالتعليل، وكأن المعنى لأن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقد صدرت بإن، وإن في هذا الموضع يجوز أن تكون للتعليل أو للسببية، وكثيرا ما تأتي إن لهذا المعنى. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رب اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. من بعدها جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والجار والمجرور من

بعدها يجوز أن يكون حالا، وصاحب الحال اسم إن ربك، وعلى هذا فالجار والمجرور من بعدها في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بعدها أو يكون من بعدها، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في من أن يكون متعلقا بكلمة غفور أو متعلقا بكلمة رحيم من باب التنازع في العمل، لأن هناك عاملين يطلبان معمولا واحدا، وذلك إذا ما جعلنا كلمة غفور أو صفة غفور وصفة رحيم من صفات الفعل لا من صفات الذات. ويجوز في غفور أن تكون صفة فعل وأن تكون صفة ذات، ويجوز في رحيم أن تكون صفة فعل وتكون صفة ذات. فجاز في من أن يكون متعلقا بكلمة غفور أو أن يكون متعلقا بكلمة رحيم، غفور من بعدها أو رحيم من بعدها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة غفور أو بين حرف الجر من وكلمة رحيم، ترشد تلك العلاقة إلى جواز تعلق حرف الجر من بكلمة غفور أو بكلمة رحيم. لغفور، اللام لام التوكيد أو لام الابتداء، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. غفور خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رحيم خبر ثان لإن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 11 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدرت هذه الآية باسم الزمان يوم، والظاهر أن اسم الزمان هنا ليس ظرفا وإنما هو مفعول به لفعل مقدر، والتقدير اذكروا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أو اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فعلى هذا نقول في الإعراب يوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مفعول به لفعل محذوف، ويوم من الألفاظ التي يجوز أن تضاف، فيأتي مضافا ويأتي غير مضاف، وعند إضافته يضاف إلى جملة ويضاف إلى مفرد، والمضاف إليه في هذا الموضع جملة، وهي الجملة الفعلية تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تأتي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. كل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، نفس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية تأتي كل نفس

0: نفس تجادل عن نفسها في محل جر مضاف إليه، والجملة المكونة من الفعل وفاعله المقدرين ومن الظرف يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. تجادل عن نفسها جملة فعلية أيضا، وهي جملة حالية، والمعنى يوم تأتي كل نفس مجادلة عن نفسها. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة الفعلية، وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سورة الشعراء ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. أيها المستمع الفاضل، أيتها المستمعة الفاضلة، سنجد في هذا الدعاء الإبراهيمي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام بدأ بنفسه في أعمال هذا الدين، كما قال الله تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام: وأنا أول المؤمنين، في سورة الأعراف، وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، في سورة الزمر. وللأوليات في الفضائل مرتبة مرغوبة، فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. وسنجد ذلك، أي الأوليات، أيضا في جانب المساوي، أجارنا الله وإياكم منها. ففي الحديث: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك لأنه أول من سن القتل. هكذا يقول صاحب التحرير والتنوير العلامة الطاهر بن عاشور. والدرس الذي نخرج به من هذا المشهد القرآني: يا أخي، كن أولا في الخيرات، كن أول من ينشئ حلقة تلاوة بعد صلاة المغرب في مسجدك، كن أول من يدخل أولاده في دورة تحسين الخط العربي، كن أول من يسارع لإغاثة جاره المنكوب، كن أول من أنار الطريق بين مزارع النخيل في البلد، في قريتك أو في بلدك، كن أول واحد يقوم بمشروع حفر آبار في البلاد الفقيرة. نعم، إن تبدو الصدقات ونعم ما هي، إذن أظهر هذا، لأن هذا في دعوة أن يقوم أيضا إخوانك وزملاؤك وأهلك بحفر هذه الآبار أيضا في البلاد الفقيرة. أيتها المستمعة، كوني أول من سن دورات للبنات في المشغولات اليدوية، كوني أول من سن دورات في تربية الأجيال، كوني أول من أقام في بلدك أو في قريتك مركزا لتعليم الفتيات كل نافع في أمر الدنيا والدين. في الجانب الآخر، لا تكن أول من سن أفكارا جديدة ترهق المجتمع بنفقات ترف في حفلات الزواج وغيرها. لا تكن أول المعارضين للمشاريع التنموية في بلدك أو في قريتك، من مثل إنشاء مجلس أو رصف طريق أو ردم حفر أو هدم مبان خطرة. وأيضا نقول للمرأة: لا تكوني أول ناشزة، أو لا تكوني أول ناشز في بنات عائلتك، حشاك عن ذلك. لا تكوني أول أم في عائلتك أو في بلدك تترك تربية أولادها للعاملة. لا تكوني أول موظفة تتمارض لتخفيف ساعات العمل. وهكذا يكون المؤمن أولا في الخيرات، فيوجد حيث أمر ويفقد حيث نهي. اللهم اجعلنا من أولئك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة.

0: فمن الله ما شاء الله، الخير كله بيد الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،
1: وجعلنا فيها معايش. قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الذي جعل في الطبيعة مدارس للحكمة، وفي مخلوقاته آيات لأولي النهى. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن القيادة لا تولد في قصور الترف والدعة، بل تصنع في ميادين الصبر والكدح. ونصلي ونسلم على إمام الرعاة وسيد القادة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي مشى خلف قطعان الغنم في شعائب مكة قبل أن يمشي أمام جموع البشر هاديا وبشيرا، وعلى آله وصحبه الذين رعوا حقوق الله فساد الأمم. أيها المستمعون الكرام، يا رفقاء السعي في دروب المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي اليوم في حلقتنا لنقف أمام مهنة قد يستبسطها البعض في زماننا المادي، لكن الله اختارها لتكون المقرر التدريبي الأول لأعظم رجالات التاريخ. نتحدث عن رعاية الغنم ليست كمصدر للرزق فحسب، بل كأكاديمية ربانية لتأهيل القادة. فما هو السر المكون في هذه الحرفة؟ ولماذا ربط الله بين الصبر على قطيع من البهائم والقدرة على توجيه مصائر الشعوب؟ وكيف نستلهم من عصا الرعي دروسا للإدارة في حياتنا اليومية؟ حين نقلب صفحات القرآن الكريم نجد مشهدا مهيبا في سورة طه، حيث يناجي الكليم موسى عليه السلام ربه فيسأله جل جلاله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تأملوا هذا الجواب المفعم بالبساطة والاعتزاز. موسى الرجل الذي سيواجه أعتى طواغيت الأرض لا يخجل من وقفته كراع للغنم، بل يسرد وظائف عصاه. أتوكأ عليها، هذا الاعتماد على النفس، وأهش بها على غنمي، هذه هي الرعاية. الهش هو خبط الشجر ليتساقط الورق فتأكله الأغنام، إنه لا يضرب الغنم بالعصا بل يضرب الشجر ليطعم الغنم. يا لها من فلسفة عميقة في معنى القيادة. القائد الحقيقي هو من يبذل جهده لييسر سبل العيش لمن تحت يده، لا من يتسلط عليهم. لقد أمضى موسى 10 سنين في مدين يرعى الغنم، لماذا كل هذا الزمن؟ لأن صناعة الروح التي ستتحمل عبء بني إسرائيل تتطلب مروسا طويلا. إن الغنم تتميز بالضعف وسرعة التفرق والانقياد الأعمى للخوف، فمن صبر على جمعها وتفقد مريضها وحماها من ذئب الصحراء صار مؤهلا أن يقود أمة تائهة، فيحميها من ذئاب البشر ويسوسها نحو مراف النجاة. هكذا حول الله تلك العصا من أداة لرعاية قطيع إلى معجزة تفلق البحر وتبطل السحر وتغير مجرى التاريخ. وإذا استسقينا من المنهل النبوي نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها قاعدة ذهبية في علم الاجتماع البشري. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أي تواضع هذا! سيد ولد آدم يفاخر بأنه كان أجيرا يرعى الغنم على دراهم معدودات. إن هذا الإقرار ليس مجرد سرد للذكريات، بل هو تأصيل لمكانة العمل الدؤوب. الأنبياء لم يهبطوا من السماء مزودين بخبرات جاهزة، بل دخلوا مدرسة الأرض. الرعي يعلم القائد المشاهدة الدقيقة، فالراعي يعرف كل شاة في قطيعه، يميز الضعيفة فيرفق بها، والمريضة فيداويها، والشاردة فيردها بحنان. هل تدركون الآن لماذا رعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغنم؟ ليتعلم الرحمة قبل أن يتسلم شرع الأمة. ثم جاء صلى الله عليه وسلم ليعمم هذا المفهوم، لا ليجعله حكرا على الأنبياء، بل ليجعله دستورا لكل مسلم، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا انتقلت الرعاية من المفهوم الحرفي إلى المفهوم الأخلاقي. المدير راع، الأب راع، المعلم راع، كل من ولي أمر اثنين فأكثر قد أعطي عصا موسى المعنوية ليهش بها على حوائجهم، لا ليضرب بها ظهورهم وأعناقهم. لنمضي بقلوبنا إلى بدايات الدعوة في مكة. هناك حيث نرى فتى ناحل الجسد دقيق الساقين يرعى غنما لسيد من سادة قريش، هو عقبة بن أبي معيط، إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصحراء وقد أصابهما العطش، فقال له: يا غلام، هل من لبن نشربه؟ فماذا قال الراعي الفقير؟ قال بكل ثبات: نعم، ولكني مؤتمن ولست بمعطيكما. يا لها من عظمة تسطر بماء الذهب، غلام في قلب الصحراء لا يراه سيده ولكنه يرى الله في أمانته. لقد علمته مهنة الرعي أن القطيع وما ينتجه هو عهدة في ذمته حتى الموت. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القيادة النفسية وهذا الصمود الأخلاقي في غلام صغير، تبسم وقال له: إنك غلام معلم. ومن تلك اللحظة تحرر ابن مسعود من رعاية غنم عقبة ليدخل مدرسة الوحي، فيصبح من كبار علماء الأمة ويصير حارسا لحروف القرآن كما كان حارسا لأغنام مكة. لقد صنعت مهنة الرعي منه رجلا يملك قراره، لأن الذي يعتاد الخلوة ويتأمل النجوم في ليالي الرعي يتحرر من عبودية البشر ويستعد لتلقي نور السماء.
1: وجعلنا فيها معايش.
2: أيها المستمع الكريم، قد تقول في نفسك: نحن اليوم في عصر التكنولوجيا والإدارة الحديثة، فما شأننا برعاية الغنم؟ أقول لك: لقد غابت الأغنام عن شوارعنا، ولكننا بأمس الحاجة إلى استعادة أخلاق الرعاة في مكاتبنا وبيوتنا. الفرق بين المدير والقائد هو الفرق بين من يسوق الناس بالسلام.

0: سياط وبين من يرعاهم بالبصيرة. المدير يقف في الخلف ويصرخ انطلقوا، بينما الراعي القائد يمشي في وسط الركب يحمل المقصر ويشجع المبدع ويستوعب الاختلاف في طباع فريقه، كما يستوعب الراعي تنوع قطيعه. إن كثيرا من المشكلات في واقعنا المهني والأسري نابعة من أننا أردنا التسلط ولم نرد الرعاية. الزوج الذي يعتقد أن القوامة هي صوت مرتفع وأوامر صارمة نسي قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي. والمسؤول الذي يستنزف طاقة عماله دون النظر في ظروفهم الإنسانية قد أضاع عصا موسى التي ترمز إلى الرفق والتيسير. كن يا أخي في وظيفتك راعيا، احمي حقوق من تديرهم، وتغافل عن زلاتهم بما يصلحهم، واصبر على اختلافهم، فإن الصبر على الناس حرفة الأنبياء، ورعايتهم باب من أبواب رضوان الله.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه المحطة الإيمانية لننظر إلى أعمالنا بمنظار أوسع. كل مهنة شريفة هي مدرسة للأخلاق إذا أحسننا قراءتها، وكل جهد تبذلونه في إدارة بيت أو فريق عمل هو امتداد لميراث النبوة في رعاية الخلق. نسأل الله أن يرزقنا حكمة الرعاة وصبر الأنبياء، وأن يجعلنا أمناء على ما استرعانا فيه، فلا نضيع ولا نضيع. اللهم بارك لنا في معايشنا، وارزقنا رعاية تقود إلى الجنة. طابت معايشكم بالرفق والأمانة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: من أنباء الرسل من أنباء الرسل من أنباء الرسل. حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة والجولة التدبرية ومع أنباء الرسل الكرام عليهم السلام الواردة في هذا الكتاب العزيز، ومع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: مما يلفت الانتباه في كتاب الله تبارك وتعالى قضية العذاب وما يرسله الله سبحانه وتعالى من عقوبات على أفراد أو على أقوام، وقد يكون شيئا عظيما هائلا أليما كما يوصف في القرآن الكريم. فنحب أن يعني نتدبر بعض آيات الكتاب العزيز، وأيضا نفهم هذه السنة التي قد يقريها الله أو يقراها على أقوام والعياذ بالله. سلامنا الله وإياكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الحديث عن عقوبات الله تعالى للأقوام المكذبين حديث مطول في كتاب الله سبحانه وتعالى، تناولته آيات الكتاب العزيز في مواضع متفرقة، وكان ذلك في حق أقوام عديدين. وفي

0: لا يذكر في كل المواضع، وهو وصفه بأنه آية. نلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشعراء تكلم عن النبي موسى عليه السلام مع فرعون، وتكلم عن النبي إبراهيم عليه السلام مع قومه، وتكلم عن النبي نوح عليه السلام مع قومه، وتكلم عن النبي هود عليه السلام مع قومه، وتكلم أيضا عن النبي صالح عليه السلام مع قومه، وتكلم عن لوط عليه السلام مع قومه، وتكلم عن شعيب عليه السلام أيضا مع قومه. فمجموعة من الأنبياء وآثار تعامل الأقوام مع أنبيائهم وتكذيبهم ثم ما حصل لهم من العذاب. في ختام كل قصة ربنا سبحانه وتعالى يختمها بقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فيوصف العذاب بأنه آية، وهذا يدل على أن عذاب الأقوام المكذبين كان عذابا عاما، وكان عذابا استثنائيا مختلفا عما يحصل للكثيرين. فهناك العذاب العام، وهناك أحيانا العذاب الخاص لشخص أو لأفراد قليلين، لكن ربنا سبحانه وتعالى يصف العذاب بأنه آية. ما السر في هذا الوصف؟ لأن كل شيء يحصل من الله سبحانه وتعالى هو آية من آياته عز وجل، لكن اختيار بعض الأشياء لمثل هذه الأوصاف يدل على استثنائيتها وعلى تميزها. فمبدئيا يمكن القول إن هذا العذاب كان خارج المعهود لدى الناس. وعندما نتفكر فيما حصل لهؤلاء الأقوام من الغرق، من الصواعق، من الصيحة، من الدمار الكثير الذي حل بهم، ليس كالشأن الذي نعتاده أو اعتدناه في مشاهدة أحوال الناس وما يحصل لهم. يعني هذا مثلا يحصل له حادث سير، ذاك يصاب بمرض، آخر مثلا يصاب بجلطة، ثالث مثلا يصاب بأي مصيبة من مصائب، هذه أشياء يعتادها الناس. ولكن الدمار الشامل الذي ينهي مجتمعا بأكمله أو قرية بأكملها، أو يكون في رقعة أوسع، أو يأتي على شكل صيحة من السماء، أو يأتي على شكل حجارة منزلة من السماء، أو يأتي على شكل زلازل وبراكين كما قال الله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فهذه أشياء استثنائية ليست كالمعهود، ولذلك وصفها وصف العذاب بأنه آية هذا الأمر المتضمن أن هذا عذاب مختلف تماما. ولذلك عندما نتدبر ونتمعن في عذاب هؤلاء الأقوام نجد أن كل قوم وصف عذابهم بأنه آية مختلف تماما عما يشاهده الناس وعما يسمعون عنه في محيطهم القريب وعما يحصل للأفراد. فهذا هو المفهوم من وصف هذا العذاب بأنه آية، هذا جانب أول.
1: يعني حتى في زماننا هذا شيخنا قد يحدث، يعني بعض الناس مثلا ينظر إلى حدوث مثلا شيء من هذه الكوارث إن صح التعبير الصعبة والأليمة والشاملة، أيضا قد تضرب دولة ما، وقد تكون هذه الدولة تعرف بأنها دولة مستكبرة أو مستبدة أو دولة تمارس بعض أنواع من يعني الإيذاء لدول وشعوب أخرى. فحينما تصاب بكارثة عظيمة من مثل هذه الكوارث كالزلازل والبراكين وغيرها، قال هذه عقوبة من الله وهذا جزاء صنعهم. لكن قد يحدث في نفس الفترة أو فترة قريبة في دولة من يعني سكانها وشعوبها من المسلمين، ويحدث فيها أيضا شيء عظيم من الكوارث أو الزلازل أو ما شابه ذلك من العصير، فالنظرة تختلف، يقال مثل هذا ابتلاء وما شابه ذلك من الأمور. فهل هذه ازدواجية أم كيف ننظر إلى مثل هذا الأمر بالمنظور القرآني؟
0: نعم، مبدئيا علينا أن نتفق على جملة أشياء، منها أن ما حكاه الله تعالى في كتابه الكريم من أنه عذاب فنحن نؤمن به. فقد أهلك الله تعالى قوم نوح، وأهلك فرعون ومن معه، وأهلك قارون، وأهلك قوم عاد،

0: وأهلك قوم ثمود وأهلك قوم لوط وأهلك أيضا أصحاب مدين. وجملة أخبرنا الله تعالى بأنه عذبهم وأهلكهم، فما حصل لهم يعد عذابا، نحن نؤمن به بأنه عذاب وجزاء من ربنا سبحانه وتعالى. هذا الشيء الأول الذي نتفق عليه. الشيء الثاني أن ربنا سبحانه وتعالى حينما أخبرنا عن عذاب الأقوام السابقين جعل ذلك عبرة لنا، ووصف هذا العذاب بعدة أوصاف، ودل ربنا سبحانه وتعالى العقول والأفهام والقلوب إلى أخذ العبرة والعظة. ولذلك يقول الله تعالى فانظر في كثير من الآيات، فانظر فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يعني إذن كل من المجرمين والمفسدين والظالمين والمنذرين الذين كذبوا والمكذبين، كل هؤلاء يعني حل بهم العذاب، والمطلوب النظر في أحوالهم أو في آثارهم، في أحوالهم من خلال الأخبار القرآنية واليقينية أو من خلال آثارهم التي بقيت بعدهم. فإذن ما قصه الله تعالى علينا من ذلك إنما كان الغاية منه أخذ العظة والعبرة، هذا هو أيضا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا كان هناك فسحة قبل الفاصل، الأمر الثالث أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر سنة إلهية. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن سنة الله تعالى إهلاك هؤلاء المكذبين والظالمين، وهذه السنة ليست في السابق فقط، ليس لها زمن، هي سنة دائمة، سواء كان ذلك في حياة الرسل إذا كذبهم أقوامهم فيكون العذاب لأقوامهم، أو كان ذلك بعد وفاة الرسل في فترة انقطاع الرسل أيضا يحصل العذاب عندما لا يكون هناك رسول مرسل إلى قوم بعد أن ينذرون وبعد أن توجه إليهم المواعظ والنصائح فلا يتعظون من خلال المصلحين. ونحن الآن طبعا بعد انقطاع الوحي بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا القاعدة مضطردة، و هذه السنة أو هذا المبدأ القرآني والسنة الإلهية قائمة أيضا وماضية في الأقوام. هذا هو الأمر الثالث. لدينا إذن ثلاثة أشياء اتفقنا عليها، وهي أن ما قصه الله تعالى علينا من عذاب للأقوام السابقين هذا نؤمن به. الأمر الثاني أن سنة الله تعالى إنما يراد منها أخذ العظة والعبرة. الأمر الثالث أن هذه السنة ليست في الأقوام الذين ذكروا فقط، وإنما هي تتناول كل مكذب وكل معاند من الأولين والآخرين. هذه أشياء نتفق عليها وفق معطيات الكتاب العزيز.
1: أحسن شيخنا على هذا الإيضاح فيما يتعلق بهذه السنة. الآن نستمع على هذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: أنباء الرسل من أنباء الرسل.
1: نحييكم مجددا مستمعينا الأكارم، ومع هذا التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأنباء الرسل عليهم السلام، وفيما يتصل بسنة العذاب التي يحدثنا عنها شيخنا الدكتور ناصر السابع، كنت تتحدث عن عدة أمور ينبغي النظر إليها، ونحن نتحدث عن سنة العذاب.
2: نعم، سنة الله تعالى ماضية في الأقوام من الأولين والآخرين، ولذلك في بعض المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى يلفت أنظارنا، فانظروا سيروا في الأرض، آيات متعددة تتكلم عن ضرورة النظر فيما حصل للأقوام وما كان منهم من أفعال كانت نتيجتها ذلك العذاب. إذن ربنا عز وجل يرسخ لدينا مفهوما يتعلق بسنته عز وجل مع عباده المكذبين، وهذه السنة ينبغي أن نفهمها وليست محصورة في زمان أو في مكان. ونجد مثلا عند حديث القرآن الكريم عن قوم لوط عليه السلام، عندما أنزل الله تعالى عليهم حجارة وخسف الله تعالى بهم الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إذن كل ظالم سيصيبه ذلك، هذا أيضا جانب علينا أن نفهمه. الآن نعود إلى النقطة الأولى التي يعني أشرت إليها، وهي هل هناك ازدواج في الحكم على عذاب فلان وعلى عكس ذلك بحق مثلا مسلم وبحق البلاد الإسلامية؟ هل ما يحصل للبلاد غير الإسلامية عذاب، وما يحصل للبلاد الإسلامية شأنه مختلف؟ طبعا الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويحذر الإنسان من أن يتألى على الله أو يعني يجزم بشيء من أمور الغيب، ولكن نحن نفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى هذه المعاني التي ذكرناها. وربما من المهم أيضا أن يأخذ الإنسان العبرة لنفسه، فلدينا أن الإنسان لا يتألى على الله، ولدينا أن الإنسان أيضا يحتاط لنفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك يمكن القول إن هناك شيئين: الشيء الأول العذاب العام الذي يحل بالأقوام، الذي يحل بأقوام ويكون هناك دمارا شاملا كبيرا، وهذا طبعا سنجده في كل زمان وفي كل مكان، ولا نستطيع أن نجزم بأنه عذاب إلا إذا حكم الله تعالى فيه بأنه عذاب. ما سوى ذلك لا أفضل الخوض في الرجم بالغيب وفي التألي على الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يستطيع أن يحكم بذلك هم الأنبياء عليهم السلام إذا جاءهم وحي من الله سبحانه وتعالى. أو أن الإنسان أيضا لنفسه وذاته يمكن أن يعرف موقعه من العراق،
1: على نفسه وليس للآخر،
2: وليس لغيره، يحكم على نفسه ولا يحكم على غيره. طبعا هذا أيضا ليس معناه أن الإنسان يدخل في جوانب من الشك إذا كان إنسانا صالحا، ولكن الإنسان عليه أيضا أن يحاسب نفسه وأن يسعى إلى التوبة وأن يأخذ العظة والعبرة. فبالتالي ما يحصل من مثل هذا الدمار الشامل قد يكون له عدة أبعاد. البعد الأول أنه في حق الإنسان المكذب المعاند المجرم الظالم أنه عذاب وهلاك، هذا البعد الأول. البعد الثاني أنه قد يكون تطهير، قد يكون ذلك تطهيرا للإنسان الذي لديه أخطاء ولكنه يعود، وهذا الذي نفهمه بأنه هو الابتلاء، الابتلاء الذي يؤدي إلى العودة ويؤدي إلى ترك الإنسان لمعاصيه. فهذا البعد الثاني أنه تطهير الإنسان الذي له سوابق وخطايا فيطهره الله تعالى بعد أن يعود ويتوب ويستغفر، يطهر الله سبحانه وتعالى من آثار الماضي، لأن الإنسان حتى لو تاب، حتى إذا تاب الإنسان ليس معنى أن أن أن أن كل التبعات تزول عنه، تزول عنه التبعات الأخروية، ولكن تبعات الدنيا تبقى. يعني إنسان القاتل إذا تاب يتوب الله تعالى عليه، لكن يقام عليه حد القصاص، وعليه أيضا تبعات أخرى تتعلق بالدية ونحو ذلك، وكذلك سائر المعاصي. ولكن حكم الآخرة هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة تفيد في عدة أشياء، أهمها طبعا العذاب الأخرى، بأن الإنسان لا يناله عذاب الآخرة، ولكن ليس معنى أنه أيضا تزول عنه جميع التبعات. ولذلك قد تبقى بعض التبعات، والإنسان يطلب الله تعالى المغفرة والعفو معا. المغفرة هو محو الذنوب، والعفو يشمل جانب الأثر الدنيوي. يعني دائما ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه عفو وأنه غفور. المغفرة أن الله تعالى يغفر الذنب وتطهر منه، لكن تبقى بعض الآثار أحيانا إذا عظم الذنب أو كثرة الذنوب، ولذلك الإصابة بالمرض والسائر البلاء كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كل هذه الأنواع من البلاء والابتلاء هي بسبب معاصي الإنسان، وهذا أيضا قررته آيات قرآنية متعددة: بما كسبت أيديكم، في كثير من آيات الكتاب العزيز ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فآيات متعددة قررت هذا المعنى، وربما أيضا هناك سعة من الحديث في هذا الموضوع بالتحديد، قد نتناوله إن شاء الله تعالى في لقاء خاص، لعل الوقت الآن لا يكفي فالحديث إليك.
1: أحسنتم شيخنا، كما تفضلتم وذكرتم في هذا التدبر لآيات الكتاب العزيز فيما يتصل بما يصيب هذا الإنسان، وكل نفس يعني على نفسها بصير، يعني كل إنسان على نفسه بصيرة. ونسأل الله السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتفعين بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، العاملين به، الذين يسلمهم من كل سوء وشر وفتنة وبلاء. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر السابع على هذا العطاء، شكرا لكم سبعين على حسن إصغائكم لحلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم في الحلقة القادمة بشيئة الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نقف مع قصة بناء سفينة، وكيف يمكن لهذا الذي بنى هذه السفينة أن يعمل على مشروع ضخم قد لا يرى الآخرون جدواه في الوقت الراهن. تخيلوا أن شخصا يبني ناطحة سحاب في قرية مهجورة، أو شخصا يصنع طائرة في عصر لم يكتشف فيه المحرك بعد. هذا الشخص الذي يفعل ذلك عادة ما يتهم، ولهذا الذي وقع في قصتنا هذه في قلب الصحراء القاحلة، حيث لا يوجد قطرة ماء ولا نهر ولا بحر. كان هناك رجل يبني أضخم سفينة عرفها زمانه، مشروع ضخم استمر لسنوات طويلة تحت شمس حارقة وتحت وابل من الضحك والسخرية. إنه سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. يمرون عليه ويسألونه: لماذا تبني سفينة في الصحراء يا نوح؟ طبعا كان هو يرى رؤية مستقبلية لم يرها أحد غيره. سيدنا نوح عليه السلام ذلك النبي الصابر الذي أمضى قرونا متطاولة، قرابة 1000 عام، يدعو قومه ناصحا صابرا موجها، ومع تلك الدعوة الطويلة المستمرة إلا أنه لم يجد إلا الآذان الصماء التي لا تسمع دعوة ولا تستجيب لناصح إلا في القلة القليلة من المؤمنين. فإذا يصدر الأمر الإلهي بتغيير الخطة، انتهى وقت الإرشاد والتوجيه وبدأ وقت العمل. أمر بأن يصنع الفلك، السفينة. لم يقل له المولى سبحانه وتعالى: اذهب إلى الساحل واصنع الفلك، بل اصنعها حيث أنت. بدأ العمل، نوح والمؤمنون يقطعون الأخشاب ويثبتون فيها المسامير، وهكذا كانوا في عمل دائب مستمر. وكان سادة القوم والكبراء ينظرون إلى ذلك الهيكل الخشبي العملاق في وسط الرمال فينفجرون بالضحك: يا نوح، صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، أين البحر يا نوح، وغير ذلك من الكلمات الضاحكة الساخرة. فكان عليه الصلاة والسلام يمسح العرق من جبينه وينظر إليهم بثبات القائد الواثق، ويردد عبارة خلدها التاريخ في كتاب الله تعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وفجأة تغيرت المعادلات، جاء أمر الله، فار التنور، فتحت أبواب السماء بماء منهمر، وتحولت تلك الصحراء القاحلة إلى محيط هادر. السفينة التي كانت فيما مضى نكتة القوم أصبحت هي طوق النجاة، أو أصبحت هي طوق النجاة الوحيد للبشرية وللكائنات الحية. تحركت السفينة بسم الله مجريها ومرساها، بينما الذين سخروا غرقوا في أوهامهم قبل أن يغرقوا في الماء. ولنا أن نقف مع هذه القصة ونأخذ منها دروسا مهمة، أولها العمل وفق معايير الجودة الإلهية. لم يكن مطلوبا منه بناء سفينة، بل هي سفينة بمواصفات خاصة، ولذلك يقول الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالإنسان لا يعمل يرضي المسؤول، وإنما ليرضي الله سبحانه وتعالى. الجودة والإتقان والإحسان هي التي تجعل هذه السفينة تصمد في هذا الطوفان الهادر. كذلك أيضا تجاهل الضجيج الخارجي، لو استمع نوح لسخرية قومه لتوقف عن البناء في اليوم الأول. دائما الناجحون يواجهون السخرية في البدايات، لكن القائد الحقيقي هو من يمتلك الإرادة والتصميم ولا يستمع للساخرين والمحطمين والذين يرفعون ضجيجهم بالسخرية من عمل الآخرين. والأمر الثالث المهم التحضير قبل وقوع الكارثة. نوح بنى السفينة قبل أن ينزل المطر، ولذلك ينبغي للأفراد والمؤسسات ألا ينتظروا وقوع الأزمة ليبدأوا في التفكير في الحل. الحكمة أن تبني سفينتك والجو مشمس، أن تدخر قبل أن تفتقر، أن تتعلم قبل أن تجبر، أن تخطط قبل أن تضطر. وأخيرا السخرية هي سلاح الضعفاء، والعمل هو سلاح الأقوياء. إذا كنت تزرع خيرا أو تبني مشروعا أو تربي جيلا ووجدت من يسخر منك، فاعلم أنك على الطريق الصحيح، استمر، ويبقى أن الله سبحانه وتعالى بيده التوفيق والسداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن ينفعنا بهدي كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونلقاكم في لقاء قريب قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ حَيْرًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى.

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء.

رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا

تَعْرِفُونَ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون

وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.

0: الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم أن نقف اليوم وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 127 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها مستعينا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية تبين شرف هذا النبي العظيم أبينا إبراهيم عليه السلام، كما تبين شرف ابنه إسماعيل حيث اشترك معه في بناء البيت الحرام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
1: إنها قليلة جدا ولكننا نعرج عليها. وإذ يرفع إبراهيم،
2: هنا قلقلة يا أستاذنا،
1: قلقلة الباء وهي ساكنة، إذ هي من أحرف القلقلة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، إدغام مثلين، لأن نون من أدغمت في الضمير في نون الضمير المتصل. منا، تقبل منا إنك أنت.
0: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا،
1: أخفي النون قبل التاء إذ هي من حروف الإخفاء. إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: إن الآية التي قبلها وهي قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، تبين مناقب إبراهيم عليه السلام كسابقتها، وهذه وهي التي بعدها والتي تحمل الرقم 127، أيضا في مناقب إبراهيم عليه السلام مضافا إليه ابنه إسماعيل، فهي في هذه السلسلة حلقة متصلة بما قبلها، على أن هذه الآية أيضا تبين شرف الكعبة، وتعرض أيضا بالمشركين الذين يقولون هم من نسل إبراهيم وهم بعيدون كل البعد عن ملته وبعيدون كل البعد عما بني من أجله البيت.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ بإعراب هذه الآية القصيرة؟
1: نعرب صدرها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ،
0: الواو هنا يا أستاذنا عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
1: عطفت عامل إذ وهو محذوف، والمحذوف دل عليه معموله، فلا غرو أن تدخل الواو على محذوف دل عليه معموله، أي واذكر يا محمد إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي ما حصل وحدث في ذلك الوقت الذي كان إبراهيم وإسماعيل معه يرفعان القواعد من البيت. إذ
2: مفعول به منصوب لفعل محذوف،
1: يرفع
0: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
1: لخلوه من الناصب والجازم. أين فاعل يرفع؟
2: إبراهيم.
1: القواعد
0: مفعول به منصوب يا أستاذنا،
1: علامة نصبه الفتحة وعلامة رفع الفاعل الضمة. جميل جدا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت،
2: من البيت جار ومجرور،
1: والبيت مجرور وعلامة جره الكسرة. وإسماعيل
0: معطوف على إبراهيم يا أستاذنا وهو مرفوع مثله بالضمة.
1: جميل. أما آخر الآية فسنرجئ إعرابه للحلقة المقبلة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: أربع آيات متتالية يبدأ صدر كل واحدة منها بقوله تعالى وإذ، فما المغزى من ذلك؟
1: المغزى من ذلك ذكر كل واحدة من تلك الآيات بإذ إشارة إلى استقلال ما بعد إذ بالحكم عما قبله، وذلك أن هذه الآيات جعلت كل آية منها تدل على مناقب لا تدل عليها الآية التي قبلها، فكل آية من هذه الآيات لها شأن غير ما في الآية الأولى، لذا جيء بإذ إشارة إلى استقلالها، وأنها حتى ولو لم تذكر مع ما قبلها فهي كافية للاستدلال على المطلوب.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لماذا جاءت هذه الجملة بصيغة الفعل المضارع يرفع؟ ولم تأتي بصيغة الفعل الماضي مثلا وإذ رفع.
1: قصدك ما قبل هذه الآية وإذ قال وإذ جعلنا وإذ ابتلى،
2: كانت جميعها بالماضي.
1: جميل جدا، هذا سؤال وجيه. عبر بالمضارع هنا بدل الماضي استحضارا لتلك الصورة، صورة البناء، وكأنه الآن مشاهد يبني ويرفع، ليستحضر السامع تلك الصورة
0: في الحاضر والمستقبل.
1: نعم، ولتدخل إلى باله دخولا تصويريا، وكأن الشخص ينظر الآن إلى إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت، فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وكثيرا ما في القرآن الكريم يعبر بالمضارع عن الماضي لهذا المغزى، وقد يعبر أيضا بالماضي عن المضارع كذلك.
2: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
1: كثير جدا، كالوعد والوعيد اللذين تضمنتهما آيات كثيرة، يعبر عن الوعيد بلفظ الماضي وعن الوعد بلفظ الماضي لتحقق وقوعه، وكأن الشيء وقع الآن وهو سيكون فيما بعد، كقوله تعالى ونفخ في الصور، أي وينفخ لأنه لم ينفخ الآن. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يدخلون. وهكذا تجد التعبير بالماضي عن المضارع وبالمضارع عن الماضي للطائف ونكت معروفة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى القواعد من البيت؟
1: جميل، إن القواعد التي رفعها إبراهيم عليه السلام ومعاونه ابنه إسماعيل هي الأسس التي قام عليها البيت.
2: فما أصل القواعد يا أستاذنا؟
1: أصل القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في البناء الأساس الذي يقوم عليه البناء ويرتفع، سمي قاعدة للصوقه بالأرض تشبيها له بقاعدة تقعد، فالهاء في مفرد القواعد عن القاعدة للمبالغة وليست للتأنيث. وتطلق أيضا القواعد على الأركان التي يقوم عليها البناء، فيكون الرفع رفعها، أما إذا أطلقت على الأساس فيكون الرفع على ما يوضع عليها من الجدران، فإن أطلقت على الأركان التي يقوم عليها البناء إلى آخر السقوف فتكون في هذه الحالة رفعها رفع حقيقي.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى مع هذه الآية المباركة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نقف مع قصة بناء سفينة، وكيف يمكن لهذا الذي بنى هذه السفينة أن يعمل على مشروع ضخم قد لا يرى الآخرون جدواه في الوقت الراهن. تخيلوا أن شخصا يبني ناطحة سحاب في قرية مهجورة، أو شخصا يصنع طائرة في عصر لم يكتشف فيه المحرك بعد. هذا الشخص الذي يفعل ذلك عادة ما يتهم، ولهذا الذي وقع في قصتنا هذه. في قلب الصحراء القاحلة حيث لا يوجد قطرة ماء ولا نهر ولا بحر. كان هناك رجل يبني أضخم سفينة عرفها زمانه، مشروع ضخم استمر لسنوات طويلة تحت شمس حارقة وتحت وابل من الضحك والسخرية. إنه سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. يمرون عليه ويسألونه: لماذا تبني سفينة في الصحراء يا نوح؟ طبعا كان هو يرى رؤية مستقبلية لم يرها أحد غيره. سيدنا نوح عليه السلام ذلك النبي الصابر الذي أمضى قرونا متطاولة قرابة 1000 عام يدعو قومه ناصحا صابرا موجها، ومع تلك الدعوة الطويلة المستمرة إلا أنه لم يجد إلا الآذان الصماء التي لا تسمع دعوة ولا تستجيب لناصح إلا في القلة القليلة من المؤمنين. فإذا يصدر الأمر الإلهي بتغيير الخطة، انتهى وقت الإرشاد والتوجيه وبدأ وقت العمل. أمر بأن يصنع الفلك السفينة، لم يقل له المولى سبحانه وتعالى اذهب إلى الساحل واصنع الفلك، بل اصنعها حيث أنت. بدأ العمل، نوح والمؤمنون يقطعون الأخشاب ويثبتون فيها المسامير، وهكذا كانوا في عمل دائب مستمر. وكان سادة القوم والكبراء ينظرون إلى ذلك الهيكل الخشبي العملاق في وسط الرمال فينفجرون بالضحك: يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، أين البحر يا نوح، وغير ذلك من الكلمات الضاحكة الساخرة. فكان عليه الصلاة والسلام يمسح العرق من جبينه وينظر إليهم بثبات القائد الواثق، ويردد عبارة خلدها التاريخ في كتاب الله تعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وفجأة تغيرت المعادلات، جاء أمر الله، فار التنور، فتحت أبواب السماء بماء منهمر، وتحولت تلك الصحراء القاحلة إلى محيط هادر. السفينة التي كانت فيما مضى نكتة القوم أصبحت هي طوق النجاة، أو أصبحت هي طوق النجاة الوحيد للبشرية وللكائنات الحية. تحركت السفينة بسم الله مجريها ومرساها، بينما الذين سخروا غرقوا في أوهامهم قبل أن يغرقوا في الماء. ولنا أن نقف مع هذه القصة ونأخذ منها دروسا مهمة، أولها العمل وفق معايير الجودة الإلهية. لم يكن مطلوبا منه بناء سفينة، بل هي سفينة بمواصفات خاصة، ولذلك يقول الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالإنسان لا يعمل ليرضي المسؤول، وإنما ليرضي الله سبحانه وتعالى. الجودة والإتقان والإحسان هي التي تجعل هذه السفينة تصمد في هذا الطوفان الهادر. كذلك أيضا تجاهل الضجيج الخارجي، لو استمع نوح لسخرية قومه لتوقف عن البناء في اليوم الأول. دائما الناجحون يواجهون السخرية في البدايات، لكن القائد الحقيقي هو من يمتلك الإرادة والتصميم ولا يستمع للساخرين والمحطمين والذين يرفعون ضجيجهم بالسخرية من عمل الآخرين. والأمر الثالث المهم التحضير قبل وقوع الكارثة. نوح بنى السفينة قبل أن ينزل المطر، ولذلك ينبغي للأفراد والمؤسسات ألا ينتظروا وقوع الأزمة ليبدأوا في التفكير في الحل. الحكمة أن تبني سفينتك والجو مشمس، أن تدخر قبل أن تفتقر، أن تتعلم قبل أن تجبر، أن تخطط قبل أن تضطر. وأخيرا السخرية هي سلاح الضعفاء، والعمل هو سلاح الأقوياء. إذا كنت تزرع خيرا أو تبني مشروعا أو تربي جيلا ووجدت من يسخر منك، فاعلم أنك على الطريق الصحيح، استمر، ويبقى أن الله سبحانه وتعالى بيده التوفيق والسداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن ينفعنا بهدي كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونلقاكم في لقاء قريب قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: عهد يسكن القلوب. قال الله تعالى في الآية المعروفة باسم آية الميثاق:
2: وإذ أخذ رب

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وبارك حياتكم، له الحمد. ما لاح الفجر فاستفاقت الآفاق على موعد الإشراق والسعي في سبيل الخلاق الرزاق. علاقة الإنسان بربه عهد ضارب في أعماق فطرة هذا المخلوق المكرم، ليست وليدة ظروف طارئة وتنشأ عن مصالح عابرة. عهد مودع في وجدان بني آدم وأشهدهم تعالى عليه، فشهدوا بربوبيته جل شأنه. مشهد عظيم وأمر جليل يحكي هذا العهد المهيب الذي أودعه الخالق في الأرواح ليحيا نداء التوحيد في القلوب، مهما ران عليها من حجب الغفلة أو أفسدتها الشهوات وانحرفت بها الملذات. إن كل إنسان يجد في أعماق نفسه بلحظات صفائه حنينا إلى ربه، هي ذكرى ذلك العهد، وكأن الروح تتذكره، تستعيد وعدا وتسترجع ميثاقا منسيا. وحينما تضيق بهذا الإنسان دنيا أو تحيط به وحشة أو يشعر بغربة روحه، ينبعث من أعماقه صوت فطرته باحثا عن سكينته في رحاب ربه وخالقه الرحيم اللطيف. فالقلب خلق محتفظا بآثار ذلك العهد الأول. وعهد الله هذا ليس ذكرى تستعاد وتحكى وحسب، إنما هي مسؤولية يحيا بها الإنسان، فطاعاته تجديد لذلك العهد، وصلواته إبانة لوفائه، وإنابته عودة إلى تلك الكلمة الأولى، والميثاق الذي لا يغيب وإن حاولت الغشاوة أن تحجبه. بلى شهدنا، والمدرك لمعانيها دفعته ليعيش في ظلالها تقيا، مراقبا ربه يلفه الحياة من نقض الميثاق والإخلال بالعهد الذي أدلت روحه شهادتها به. وهكذا شأن المؤمن، يمضي في حياته مستشعرا الميثاق الذي بينه وبين الله وعهد إيمانه ويقينه، والذكر يثبته والعبادات تحييه والطاعات تزكيه. إن ذلك العهد الذي أودع القلوب باق بآثاره، مستقر في الأعماق، يعانق الأرواح وينبض به الوجدان، وينير الطريق لمن أراد أن يتقدم إلى ظلال رحمة الله. لك الحمد، لك الحمد يا من هدانا الرشاد، وألهمت يا ذا الجلال السداد، به النفس طابت فحل أمان، فيا عجبا للذي قد تمادى وزاغ إلى سبل مهلكات وضل سبيل النجاة وحادا. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله يقبل الفجر يكتب بالنور صفحة يوم جديد، لتملأها النفوس المخلصة بسعي رشيد وعمل حميد.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية للساعة 9 مساء، نبدأها بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي.

والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على إيران بعد تجدد المواجهات بين الجانبين. المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها على حضراتكم إبراهيم بن سيف العزري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة محمد بن عبد الله البحراني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان خلال استقبال سعادة علييك كوانتيروف نائب وزير الخارجية الكازاخستاني لسعادته بمقر وزارة الخارجية الكازاخستانية في أستانا. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأشاد جلالة السلطان خلالها بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنيا لهذا البلد دوام الاستقرار والرخاء وتحقيق المزيد من الإنجازات. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، قدم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وبمعيته صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ونقل سموه تعازي ومواساة جلالة السلطان المعظم لسمو الأمير وأسرة آل ثاني الكريمة والشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الأمير الراحل بالرحمة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لجلالة السلطان على خالص تعازيه ومواساته، داعيا الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويمد في عمره ويمتعه بالصحة والعافية. ورافق سموه وفد رسمي ضم كلا من صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصاحب السمو السيد لؤي بن غالب آل سعيد أمين عام ديوان البلاط السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، ومعالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وسعادة السفير السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر. وكان في استقبال صاحب السمو السيد شاب بن طارق آل سعيد والوفد المرافق لدى وصولهم القاعة الأميرية بمطار حمد الدولي سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع وأعضاء سفارة سلطنة عمان في الدوحة. قام عدد من أصحاب المعالي والسعادة بزيارة مقر سفارة دولة قطر الشقيقة في مسقط لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه.
وكان في استقبال أصحاب المعالي والسعادة سعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم بن محمد الثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان وأعضاء السفارة. وقد أعرب أصحاب المعالي والسعادة عن تعازيهم ومواساتهم لأشقائهم في دولة قطر، مشيدين بدور صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله في مسيرة النهضة والتنمية في دولة قطر، وتعزيز أواصر الأخوة وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومؤكدين على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين التي تزداد رسوخا في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظهم الله ورعاهما. من جانبه أعرب سعادة سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان عن بالغ الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبرت عنها سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا في وفاة صاحب السمو الأمير طيب الله ثراه، وما تركته من أثر عميق في نفوس أبناء دولة قطر، متمنيا دوام التطور والازدهار للعلاقات العمانية القطرية. وفي ختام الزيارة دون أصحاب المعالي والسعادة عبارات التعزية والمواساة في سجل التعازي بالسفارة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينعم على دولة قطر الشقيقة بدوام الأمن والرخاء. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي قواتها لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأشارت رئاسة الأركان إلى أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات دفاعاتها الجوية للهجمات المعادية. وفي البحرين تم تفعيل صافرات الإنذار تحسبا لهجمات معادية، حيث دعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن والالتزام بتعليمات الجهات المختصة. كما أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بعد تجدد مواجهات هي الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الجانبين في إبريل الماضي. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت غارات جوية على منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران باستخدام طائرات مسيرة هجومية ملغومة، مشيرة إلى أن الغارات أضعفت قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية. إلى ذلك شنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على عشرات المواقع الإيرانية مستهدفة مواقع رادارات وقدرات الصواريخ والطائرات المسيرة. من جهتها أعلنت إيران أن الاستهدافات أدت إلى مقتل 2 وإصابة 3 آخرين في مدينة عبدان الصناعية الواقعة بالقرب من الحدود مع العراق، ومقتل 1 وإصابة 2 في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان. أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة 1 مليار دولار لدعم جهود التعافي من الحرب في قطاع غزة. وأوضحت المفوضية في بيان أن مبادرة فريق غزة التي أطلقت خلال اجتماع للجهات المانحة في بروكسل ستدعم مشاريع تشمل إعادة شبكات المياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض وإعادة بناء المنظومة الصحية
وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار. في هذه الأثناء استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى أكثر من 73,200 شهيد وأكثر من 173,600 جريح. دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن. وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جرونينبرغ عن قلقه إزاء تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، محذرا في بيان من مخاطر اتساع نطاق التصعيد، موضحا بأن مكتبه يجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بما في ذلك ممثلون عسكريون من مختلف الجهات. قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو. في المقابل أعلنت روسيا قصف مدينتي أوديسيا وزاباروجيا، الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص واشتعال النيران في أحد المباني. سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر يونيو الماضي، واجتاح حريق وصف بالاستثنائي غابة فولنتيبلو جنوب العاصمة الفرنسية باريس، حيث امتد الحريق إلى نحو 800 هكتار، ما استدعى مشاركة أكثر من 400 من رجال الإطفاء وطائرتين للسيطرة على النيران، فيما أخلي نحو 15 منزلا وأغلق جزء من الطريق السريع قرب المنطقة. في ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على إيران بعد تجدد المواجهات بين الجانبين. المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة 1 مليار دولار. نهاية هذه النشرة من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق

0: إلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سورة الشعراء ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. أيها المستمع الفاضل، أيتها المستمعة الفاضلة، سنجد في هذا الدعاء الإبراهيمي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام بدأ بنفسه في أعمال هذا الدين، كما قال الله تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام: وأنا أول المؤمنين، في سورة الأعراف، وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، في سورة الزمر. وللأوليات في الفضائل مرتبة مرغوبة، فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. وسنجد ذلك، أي الأوليات، أيضا في جانب المساوي، أجارنا الله وإياكم منها. ففي الحديث: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك لأنه أول من سن القتل. هكذا يقول صاحب التحرير والتنوير العلامة الطاهر بن عاشور. والدرس الذي نخرج به من هذا المشهد القرآني: يا أخي، كن أولا في الخيرات، كن أول من ينشئ حلقة تلاوة بعد صلاة المغرب في مسجدك، كن أول من يدخل أولاده في دورة تحسين الخط العربي، كن أول من يسارع لإغاثة جاره المنكوب، كن أول من

0: أنار الطريق بين مزارع النخيل في البلد، في قريتك أو في بلدك. كن أول واحد يقوم بمشروع حفر آبار في البلاد الفقيرة. نعم، إن تبدو الصدقات ونعم ما هي. إذن أظهر هذا، لأن هذا في دعوة أن يقوم أيضا إخوانك وزملاؤك وأهلك بحفر هذه الآبار أيضا في البلاد الفقيرة. أيتها المستمعة، كوني أول من سن دورات للبنات في المشغولات اليدوية. كوني أول من سن دورات في تربية الأجيال. كوني أول من أقام في بلدك أو في قريتك مركزا لتعليم الفتيات كل نافع في أمر الدنيا والدين. في الجانب الآخر، لا تكن أول من سن أفكارا جديدة ترهق المجتمع بنفقات ترف في حفلات الزواج وغيرها. لا تكن أول المعارضين للمشاريع التنموية في بلدك أو في قريتك، من مثل إنشاء مجلس أو رصف طريق أو ردم حفر أو هدم مبان خطرة. وأيضا نقول للمرأة، لا تكوني أول ناشزة أو لا تكوني أول ناشز في بنات عائلتك، حشاك عن ذلك. لا تكوني أول أم في عائلتك أو في بلدك تترك تربية أولادها للعاملة. لا تكوني أول موظفة تتمارض لتخفيف ساعات العمل. وهكذا يكون المؤمن أولا في الخيرات، فيوجد حيث أمر ويفقد حيث نهي. اللهم اجعلنا من أولئك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
3: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي جعل في الطبيعة مدارس للحكمة وفي مخلوقاته آيات لأولي النهى. نحمده سبحانه حمد من أدرك أن القيادة لا تولد في قصور الترف والدعة، بل تصنع في ميادين الصبر والكدح. ونصلي ونسلم على إمام الرعاة وسيد القادة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي مشى خلف قطعان الغنم في شعائب مكة قبل أن يمشي أمام جموع البشر هاديا وبشيرا، وعلى آله وصحبه الذين رعوا حقوق الله فساد الأمم. أيها المستمعون الكرام، يا رفقاء السعي في دروب المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي اليوم في حلقتنا لنقف أمام مهنة قد يستبسطها البعض في زماننا المادي، لكن الله اختارها لتكون المقرر التدريبي الأول لأعظم رجالات التاريخ. نتحدث عن رعاية الغنم ليست كمصدر للرزق فحسب، بل كأكاديمية ربانية لتأهيل القادة. فما هو السر المكون في هذه الحرفة؟ ولماذا ربط الله بين الصبر على قطيع من البهائم والقدرة على توجيه مصائر الشعوب؟ وكيف نستلهم من عصا الرعي دروسا للإدارة في حياتنا اليومية؟ حين نقلب صفحات القرآن الكريم نجد مشهدا مهيبا في سورة طه، حيث يناجي الكليم موسى عليه السلام ربه فيسأله جل جلاله: وما تلك بيمينك؟

يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تأملوا هذا الجواب المفعم بالبساطة والاعتزاز. موسى الرجل الذي سيواجه أعتى طواغيت الأرض لا يخجل من وقفته كراع للغنم، بل يسرد وظائف عصاه. أتوكأ عليها، هذا الاعتماد على النفس، وأهش بها على غنمي، هذه هي الرعاية. الهش هو خبط الشجر ليتساقط الورق فتأكله الأغنام، إنه لا يضرب الغنم بالعصا بل يضرب الشجر ليطعم الغنم. يا لها من فلسفة عميقة في معنى القيادة. القائد الحقيقي هو من يبذل جهده ليسر سبل العيش لمن تحت يده، لا من يتسلط عليهم. لقد أمضى موسى 10 سنين في مدين يرعى الغنم. لماذا كل هذا الزمن؟ لأن صناعة الروح التي ستتحمل عبء بني إسرائيل تتطلب مروسا طويلا. إن الغنم تتميز بالضعف وسرعة التفرق والانقياد الأعمى للخوف، فمن صبر على جمعها وتفقد مريضها وحماها من ذئب الصحراء صار مؤهلا أن يقود أمة تائهة، فيحميها من ذئاب البشر ويسوسها نحو مراف النجاة. هكذا حول الله تلك العصا من أداة لرعاية قطيع إلى معجزة تفلق البحر وتبطل السحر وتغير مجرى التاريخ. وإذا استسقينا من المنهل النبوي نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها قاعدة ذهبية في علم الاجتماع البشري. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أي تواضع هذا! سيد ولد آدم يفاخر بأنه كان أجيرا يرعى الغنم على دراهم معدودات. إن هذا الإقرار ليس مجرد سرد للذكريات، بل هو تأصيل لمكانة العمل الدؤوب. الأنبياء لم يهبطوا من السماء مزودين بخبرات جاهزة، بل دخلوا مدرسة الأرض. الرعي يعلم القائد المشاهدة الدقيقة، فالراعي يعرف كل شاة في قطيعه، يميز الضعيفة فيرفق بها، والمريضة فيداويها، والشاردة فيردها بحنان. هل تدركون الآن لماذا رعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغنم؟ ليتعلم الرحمة قبل أن يتسلم شرع الأمة. ثم جاء صلى الله عليه وسلم ليعمم هذا المفهوم، لا ليجعله حكرا على الأنبياء، بل ليجعله دستورا لكل مسلم. فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا انتقلت الرعاية من المفهوم الحرفي إلى المفهوم الأخلاقي. المدير راع، الأب راع، المعلم راع، كل من ولي أمر اثنين فأكثر قد أعطي عصا موسى المعنوية ليهش بها على حوائجهم، لا ليضرب بها ظهورهم وأعناقهم. لنمضي بقلوبنا إلى بدايات الدعوة في مكة. هناك حيث نرى فتى ناحل الجسد دقيق الساقين يرعى غنما لسيد من سادة قريش، هو عقبة بن أبي معيط، إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصحراء وقد أصابهما العطش، فقال له: يا غلام، هل من لبن نشربه؟ فماذا قال الراعي الفقير؟ قال بكل ثبات: نعم، ولكني مؤتمن ولست بمعطيكما. يا لها من عظمة تسطر بماء الذهب، غلام في قلب الصحراء لا يراه سيده ولكنه يرى الله في أمانته. لقد علمته مهنة الرعي أن القطيع وما ينتجه هو عهدة في ذمته حتى الموت. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا

هذه القيادة النفسية وهذا الصمود الأخلاقي في غلام صغير تبسم وقال له إنك غلام معلم. ومن تلك اللحظة تحرر ابن مسعود من رعاية غنم عقبة ليدخل مدرسة الوحي فيصبح من كبار علماء الأمة ويصير حارسا لحروف القرآن كما كان حارسا لأغنام مكة.

0: ويستعد لتلقي نور السماء.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، قد تقول في نفسك: نحن اليوم في عصر التكنولوجيا والإدارة الحديثة، فما شأننا برعاية الغنم؟ أقول لك: لقد غابت الأغنام، والفرق بين من يسوق الناس بالسياط وبين من يرعاهم بالبصيرة. المدير يقف في الخلف ويصرخ: انطلقوا، بينما الراعي القائد يمشي في وسط الركب، يحمل المقصر ويشجع المبدع، ويستوعب الاختلاف في طباع فريقه كما يستوعب الراعي تنوع قطيعه. إن كثيرا من المشكلات في واقعنا المهني والأسري نابعة من أننا أردنا التسلط ولم نرد الرعاية. الزوج الذي يعتقد أن القوامة هي صوت مرتفع وأوامر صارمة نسي قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي. والمسؤول الذي يستنزف طاقة عماله دون النظر في ظروفهم الإنسانية قد أضاع عصا موسى التي ترمز إلى الرفق والتيسير. كن يا أخي في وظيفتك راعيا، احمي حقوق من تديرهم، وتغافل عن زلاتهم بما يصلحهم، واصبر على اختلافهم، فإن الصبر على الناس حرفة الأنبياء، ورعايتهم باب من أبواب رضوان الله.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه المحطة الإيمانية لننظر إلى أعمالنا بمنظار أوسع. كل مهنة شريفة هي مدرسة للأخلاق إذا أحسننا قراءتها، وكل جهد تبذلونه في إدارة بيت أو فريق عمل هو امتداد لميراث النبوة في رعاية الخلق. نسأل الله أن يرزقنا حكمة الرعاة وصبر الأنبياء، وأن يجعلنا أمناء على ما استرعانا فيه، فلا نضيع ولا نضيع. اللهم بارك لنا في معايشنا، وارزقنا رعاية تقود إلى الجنة. طابت معايشكم بالرفق والأمانة، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة بإذن الله تعالى، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولئك

0: للعقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. ما زال الحديث مستمرا عن السعادة وعن طرق وسبل السعادة التي حددها الإسلام للإنسان في هذه الدنيا ليصل إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. كنا في ختام اللقاء السابق أستاذنا تكلمنا عن السعادة ليست في الماديات فقط، وإن كانت الأسباب المادية من عناصر السعادة، ذلك أن الجانب المادي وسيلة وليست غاية في ذاته، لذا كان التركيز في تحصيل السعادة على الجانب المعنوي كأثر مترتب على السلوك القوي. أستاذنا الفاضل، حتى تكلمنا عن بعض الأمثلة، ذكرنا مثال قارون وكيف كان يتباهى ويتفاخر بماله حتى أهلكه الله سبحانه وتعالى. هل لك أستاذنا أن تورد كذلك لنا بعض الأمثلة الأخرى في هذا الجانب، أم ننتقل إلى موضوع آخر الحديث عنه؟
0: نعم، أيضا طلب السعادة في المال والولد الوليد بن المغيرة،
1: نعم،
0: حيث آتاه الله سبحانه وتعالى مالا ممدودا وبنين شهودا،
1: نعم،
0: فسخر كل ذلك لمحاربة الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيله. فقال الله سبحانه وتعالى في أمره: سنصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. لقد كتب الله سبحانه وتعالى له الشقاء لأنه أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وكفر وتكبر ولم ينسب هذه النعمة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا سيكتب الشقاء لكل من يسير على هذا المنهاج،
1: نعم،
0: يظن بأن طلب المال والولد هو السعادة من غير أن يسخر ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل عنده قانون يسير على جميع البشر. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
1: النسيان هنا نسيان العمل قد
0: نعم
1: يكون،
0: نعم، والشكر وتسخير، نعم، هذه النعم التي أسداها الله على الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يأكلون من نعم الله ولا يردون ذلك بالشكران، بل يردون ذلك بالطغيان، يتكبرون ويتجبرون ويظنون بأن هذه هي نعمة أبدية وسعادة أبدية. لا وكلا، لو نقرأ سورة الهمزة: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله عز وجل يعني فصل لنا جانبين في تسخير المال، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
1: فسنيسره
0: لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بعدين قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذا مات الإنسان هل سيغني له ذلك المال في شيء؟ لا، وما يغني عنه ماله إذا تردى. حتى الإنسان إذا مات، يعني حكى لنا أيضا عن أصحاب الأموال الذين لا ينفقونها في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يتصدقون بها ولا يساعدون بها الناس، ولا يجعلونها سبيلا من سبل السعادة الدنيوية والأخروية. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. لما يشوف الموت يقول: يا رب أخرني إلى أجل قريب.
1: فصدق.
0: فما هي ما هو أول ما ينطق به الإنسان، وما هو أول ما يتمنى به الإنسان
1: لو أنه رجع إلى الحياة؟
0: نصيحة لنفسي ولغيري أن ننتبه لهذه الآية، وأن نكتبها بماء الذهب، وأن نجعلها نصب أعيننا. عندما يموت الإنسان يقول: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ما قال لأصلي أو لكذا، قال فأصدق وأكن من الصالحين. لأن المال نعمة عظيمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، وكذلك أيضا
1: كفيلا يقلب لك السعادة في الدنيا والآخرة.
0: نعم، المال يقلب لك السعادة الدنيوية والأخروية.
1: نعم، هنا استحضرني حديث أستاذنا الفاضل فيما معناه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم يتلوه أناء الليل والنهار، ورجل أعطاه الله سبحانه وتعالى المال ينفق منه حيث يشاء.
0: نعم،
1: فيما معنى الحديث
0: يعني
1: أعتقد
0: ينفق فيه يعني
1: لوجه الله،
0: لوجه الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
0: فدائما السعادة في المال أن يسخره في طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: طيب أستاذ جميل، لكن هل لك أن مثلا أن توجهنا أو توجه المستمع الكريم كيف يكون المال يعني طريق من طرق السعادة الأساسية يتخذه الإنسان؟
0: الجواب قد يطول بنا ولعل الوقت لا يكفينا، ولكن سأنوه ثم
1: نكمل
0: في اللقاء المقبل.
1: نعم،
0: إذا انتهى الوقت ستشير إن شاء الله أنت. طبعا المال هو سبيل من سبل السعادة الدنيوية والأخروية. كيف يسعد الإنسان بماله؟ كيف يجعل الإنسان هذا المال من الأسباب التي توصله إلى السعادة الدنيوية والأخرية؟ بداية لابد أن يكون هذا المال من حلال.
1: نعم،
0: جمع هذا المال لابد أن يكون من حلال، لا يكون من سرقة، لا يكون من اختلاس، لا يكون من باب غير مشروع كالربا أو مثلا الاحتكار أو مثلا الضحك على الناس أو أكل أموال الناس بالباطل. كل ذلك مما يشقى به الإنسان. بداية حتى يكون المال من المفاتيح التي تفتح لنا خير الدنيا والآخرة، ومن الطرق التي توصلنا سعادة الدنيا والآخرة، أن يكون هذا المال من حلال. حتى أن الله سبحانه وتعالى نبه على الأنبياء فقال لهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أمرهم أن يأخذوا الأرزاق من جهة حلال، وأخبر الناس جميعا فقال لهم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا
1: فامشوا
0: في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
1: والقرآن الكريم أستاذنا الفاضل حافل بهذه الآيات، يعني تكلم عن المال الحلال والمال الحرام. دائما المال الحرام يمحقه الله سبحانه وتعالى،
0: يمحق الله الربا
1: ويربي الصدقات. نعم، واضح الآية هنا أستاذنا الفاضل. ونحن نتكلم بالفعل مثل ما أشرت أنت سابقا أن المال كيف يكون طريق للسعادة. لقد أدركنا الوقت، ونكمل الحديث بإذن الله تعالى في اللقاء القادم.
0: نعم، إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الجواب عن هذا السؤال في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار. من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

الأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أسماءكم؟
5: شامي بن سعيد بن شامي.
3: نعم.
6: الحواري بن محمد الحارثي.
7: عبد الله بن عامر بن ناصر الصوافي.
8: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
9: شريف بن عمر بن خميس.
10: لقمان بن سيف بن علي الحبصي.
11: مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
12: حامد بن محمد بن عفان.
13: سليمان بن عسى بن بوانع.
14: يعقوب بن يوسف الوضاحي.
15: عمار بن سالم بن علي بن محمد الهاشمي.
16: عبد العزيز بن ضعيان العنزي.
3: أهلا، من أين؟
16: من الكويت.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيب لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه لأفضل الأعمال، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم ضرير البصر. روايتي في البيت. لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم ضرير البصر، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نبر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلب المقال فيه منكر أفعالهم وهو حديث شهرة، واضب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة، وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عبد، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعنا. لا زال حديث حول هذا الباب الرابع عشر حول صلاة الجماعة. ما كذلك ذكرنا معكم السابق والدروس السابقة لكم حل الفوائد والمنافع والمصالح التي يستفاد منها من صلاة الجماعة. ما كذلك؟
14: نعم.
3: وزاد الحديث الآن في فور صلاة الجماعة في الأحاديث التي جاءت حافظة على صلاة الجماعة ومرغبة فيها ومبينة الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن واظب عليها. زين. لذلك كنا معكم ذكرنا معكم أربعة حديث مكذاك الكلام حول حديث أنس بن مالك مكذاك إيش كان بشر المشتاي. نعم عن أنس بن مالك أكمل.
8: نعم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد في النور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجة.
3: أحسنت شكرا. إيش تأخذ ماذا تأخذ من قوله بشر المشائين؟ إيش تستفيدون ماذا تستفيدون من قوله عليه الصلاة والسلام بشر المشائين؟
8: نعم. أن المسلم إذا أراد الصلاة أن يخرج إليها ماشيا.
3: ينبغي يخرج إليها ماشيا إذا كان يستطيع المشي ما يفوت هذا الفضل وهذا الثواب. ما كذلك؟ لأن لكل الحال وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. صدقة. لو كان بينك وبين المسجد 100 خطوة فقط 100 خطوة وأنت تذهب إلى المسجد كل يوم كم مرة؟ 5 مرات. ما كذلك؟ 5 مرات. كم صدقة تصدق بكم صدقة؟ 500. ما كذلك؟ كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. أنت عليك الحال مطلوب منك أن تصدق كل يوم كم 300 وكم 60 صدقة على عدد إيش؟
8: مفاصل.
3: ما كذلك؟ فأنت الآن لك الحال أتيت ب500 صدقة فهنا عدد الصدقات التي تأتي بها من ذكر من قراءة قرآن ومن صلاة بر الوالدين وغير ذلك يعني. فأنت تبشر لو كان بينك وبين المسجد 100 خطوة فقط يعني. كذا كان بينك وبين المسجد مثلا 300 خطوة 400 خطوة. ولذلك نحن نقول ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص أن لا يذهب إلى الصلاة إلا وهو ماشي. وفي المشي ماذا يخفى عليكم من الصحة؟ المشي رياضة. لو كان مثلا بينك وبين المسجد نصف كيلو فقط. نصف كيلو كم؟ 500 متر. ما كذا شيء؟ 500 متر. ممكن يوافق 500 خطوة. ما كذلك؟ أنت تذهب إلى المسجد كل يوم 5 مرات. فتكون الرياضة التي تستعملها في اليوم والليلة كم كيلو؟ نص كيلو. ذهابا نص كيلو رجوعا نص كيلو. كل 5 كيلو. ما كذلك؟ فضل عظيم وثواب جزيل. ما كذلك؟ زين؟ طيب بشر المشائين فب ولم. بالنور التام يوم القيامة. عرفتم أن المؤمنين الصالحين المتقين يبعثون يوم القيامة والنور يصعد بين أيديه وبيننا نور نشوفه في النور كما قال سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يصعد بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحديد فضل عمار يوم ترى
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
3: أكمل يوم يقول
17: يوم

0: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
1: أحسنت. من يذهب في هذا القوم في هذا النور؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بشر بشر شارة شارة لمن واضع الصلاة جماعة وخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر وخاصة من ذهب إلى نسي ماشيا بشر المشايين فضولا بالنور التام يوم القيامة بينما الظالم لا يرى طريقه في ذلك اليوم لا يعرف أين يذهب ولا أين يسير اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنها أهلك من كان قبلكم زين حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم زين. طيب معكم الآن كم حديث في فضل صلاة الجماعة؟ خمسة نعم. الحديث السادس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة من يأتي به؟
2: نعم شيخ.
3: نعم
1: تفضل لقمان.
2: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رواه الربيع بن حبيب.
1: نعم. في الدليل هنا
2: ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى سنت. يعود إليه.
1: ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، إذا لم يواظب على الصلاة في الجماعة هل هو نشأ في عبادة الله عز وجل؟ وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل مثلك إذا ترك الصلاة في الجماعة يكون مقصر عليه كذلك لم يكن ناشئا في عبادة الله عز وجل. زي قال ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، هاي في رواية الربيع. في رواية غير الربيع ورجل متعلق قلبه بالمساجد، في هذه الرواية ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. هكذا شيء المؤمنين على قلبه بالطاعة متعلق قلبه بيش بأداء الصلاة بأداء الصلوات الخمس في الجماعة قد متعلق بالمسجد، لماذا؟ حتى يؤدي هذه الصلاة كما أمر في بيوت الله سبحانه وتعالى مع الجماعة. تجد عندما ينام ويأتي بأوراد النوم نيته أن يقوم قبل الفجر حتى يتهجد وحتى لا تفوته صلاة الفجر في الجماعة، حريص هكذا قد متعلق معه بالمسجد. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليه وقام في آخر الليل توضأ ذهب إلى المسجد، هنا فائدة. إذا توضأ في بيته وطلع عليه الفجر في بيته أين يصلي سنة الفجر؟ في بيته، يذهب إلى المسجد. قد يكون وقت برد وقد يكون ظلمة وقد يكون شيء من شدة ونحو ذلك أو بعد، ولكنه لم يمنعه ذلك عن أن يواصل هذه المسيرة. لماذا؟ لأن القلب متعلق بالمسجد يؤدي هذه العبادة كما أمر، ذهب إلى المسجد وصلى الفجر في جميع ما يريد يخرج من المسجد واصل المسيرة حتى ارتفعت الشمس. إيش سوى بعد الفجر؟ إيش جلسوا؟ نام؟ لا، جلسوا مستقبل القبلة يذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يأتي بشيء من أوراد حتى إيش؟ ماذا ينتظر؟ ينتظر طلوع الشمس ولا ارتفاع الشمس؟ ارتفاع الشمس. عندما تقول طلوع الشمس أن كثير من الناس ركض حالنا يكونون حريصين على أن يصلوا صلاة الإشراق ولكنهم يستعجلون يصلونها عند إيش؟ عند شروق الشمس، عندما تطلع، عندما يطلع قرن الشمس. لا، هذا سبحانه فيه نهي عن الصلاة عند طلوع قرن من الشمس. لابد ينتظر حتى ترتفع الشمس. كيف تنتظر إذن؟ إذا كانت شهر الشمس تنتظر كم دقيقة؟ ربع ساعة، على الأقل ربع ساعة حتى تتيقن أن الشمس قد ارتفعت. صلي ركعتين أو أربع ركعات، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لكن عاد عندما تقدم تسمى سنة الإشراق، صلاة الإشراق مأخوذة من قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ومن يصليها فقد أصاب صلاة داود ومن أنابه. يخرج على الإنسان بعد ذلك بحاجته إلى بيته أو إلى مزرعته أو إلى سوقه أو إلى يعني مدرسته إلى أي مكان كان، ولكنك تجده قبيل الظهر ينظر إلى الساعة، وإذا كان ما عنده ساعة يسر عن الساعة، مو الوقت الآن لأي شيء كذلك المهتم هاي اهتمام، حتى لأن القلب متعلق بين في المسجد، يريد أن يؤدي صلاة الظهر في المسجد، هكذا وقت العصر وهكذا وقت المغرب يذهب إلى المسجد حتى ما تموت أي صلاة، ويحرص كل الحرص على أن يواصل المسيرة بين العشاءين بين المغرب والعشاء، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة إيش من الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات كما سيأتي في الحديث الآتي. ما كذاك؟ شوف هكذا زين. ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. شوف هؤلاء السبعة يوم القيامة في ذلك اليوم الرهيب وفي ذلك الموقف العصيب في ذلك اليوم الذي يشتد فيه الحر، هؤلاء السبعة وأمثالهم في ظل عرش الرحمن. الحمد لله. شوف هذا الفضل. إيش قال؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم من؟ وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. وذكر منهم من؟ ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. زين؟ واضحة؟ الحديث سبعة. هذا الحديث هذا الخامس ولا السادس؟ هذا السادس. من يأتي الحديث السابع؟
3: نعم نعم. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قالها ثلاثا، رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
1: أحسنت. شوف، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ درجات في الدنيا وفي الآخرة، ما كذاك؟ درجات في الدنيا إيش؟ راحة البال، اطمئنان القلب، اطمئنان النفس، يعني عدم القلق، عدم الخوف، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، الثناء الجميل، احترام الناس، هاي كلها على كل حال من درجات دنيوية، ينال درجات في الدنيا وفي الآخرة، أليس كذلك؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. زين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قال: يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبب، ويحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء على إن ضاق أحب فلان فأحبوه، ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في هذه الأرض، تجده محترما عند الناس، موقرا عند الناس. بسبب إيش؟ بسبب الأعمال الصالحة، بسبب استقامته، بسبب تمسكه بدينه وتعاليم دينه الحنيف. هكذاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم، هذا خال يقول حيث عاد وقت يعني بعد لم نكمل إن شاء الله الدرس في الحلقة الآتية. أي بقى من الآن في أي حديث؟
3: في الحديث السابع.
1: وهو قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما يمحو الله من الخطايا ويرفع به الدرجات. زين نكمل إن شاء الله في الحلقة الأخيرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست

ثلاثه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.

شياطين وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلج في الأرض

وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات، استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: مورد تربوي مذهل.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم برحمته ولطف رعايته وكريم عنايته سبحانه، جعل في آيات القرآن ما يبث النور ويشرح الصدور. ما أعظم ما أودع الله تعالى في كتابه الكريم من الأساليب التربوية الناجعة، إنه مورد تربوي مذهل، جعله تعالى منهجا متكاملا لبناء كل نفس، جامعا بين مخاطبة العقول والقلوب، محركا الفكر والوجدان، رابطا السلوك بالإيمان. يجد المتدبر لآيات القرآن أنها غير مقتصرة على الأوامر والنواهي المجردة، إنما تسلك المسالك التربوية المتنوعة التي من شأنها تحقيق التأثير العميق وتعزيز الثبات. مذهل في تربيتنا،
2: مذهل في تربيتنا
1: وفي تعليمنا الأساليب التربوية المؤثرة، ومن أعظمها أسلوب القدوة الحسنة. فقد جعل الله تعالى ممن هدى واجتبى من أنبيائه الكرام عليهم السلام أمثلة عملية للتأسي. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالأفعال أبلغ أثرا في النفس من وقع الكلمات، والمواقف ملهمة بما قد تقصر عنه المواعظ. هكذا دأب النفوس تتأثر وتتغير بمشاهدة الأفعال ومعاينة المواقف والاطلاع على القصص والأنباء، ولربما أحيا فينا موقف ما قد تعجز عنه موعظة مجردة. والنبأ القرآني مدرسة تربوية عظيمة الأثر، ففي القصص الحق دروس في الصبر والثبات والتوكل والعواقب. ومن الأساليب التربوية القرآنية أسلوب الحوار، حيث نجد في آياته وقصصه الحق حوار الأنبياء مع أقوامهم، كما نجد حوار الآباء مع أبنائهم، ومنها وصايا لقمان لابنه وهو يعظه. ومنها نتعلم أن الإقناع ينشأ من تفاهم وتبصير، وليس عبر الإلزام وحده. ونجد في كتاب الله أسلوب الترغيب والترهيب، وما يفتح أبواب الأمل بذكر الجنة ونعيمها ونتائج الأعمال الصالحة وآثارها، وما يوقظ القلوب من ذكر للنار وعذابها وعواقب الشر ومآلاته، لتمضي كل نفس بجناحي الرجاء والخوف، ممزقة حجب الغفلة، مجانبة الاغترار بالإمهال، مبددة اليأس القاتل. والتربية القرآنية مع تزويدها المتدبرة بالمعارف والمعلومات هي كذلك تصنع فيه وعيا وبصيرة، وما يدفعه إلى التحلي بالاستقامة. إن المربي الناجح حينما يستقي من هذه الأساليب القرآنية في تزكيته وتربيته وتعليمه وإرشاده، فإنه واجد القدرة العالية على بناء النفوس وغرس القيم وصياغة العقول. اقرأ وارتق بالقرآن، ردد واتلو فبه ترقى، وفؤادك بهداه ينقى، وتدبر يرشدك الحق، وتنل منه خير معاني. اقرأ وارتق بالقرآن. فهيا بنا لله ربنا مع كل مخلص له في صناعة جيل يحمل الخير لنفسه ولمجتمعه ولأمته، جيل يمضي على نور من الله يرشده في شؤون الحياة.
3: روائع القطوف.
4: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم

بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة

آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا.

ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرصدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي

التاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطأ فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم

0: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 11 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند

الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تجادل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة نفس، عن نفسها. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، نفسي اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر عن متعلق بالفعل تجادل، تجادل عن نفسها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل تجادل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل تجادل. والجملة الفعلية تجادل عن نفسها في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة كل، والمعنى تأتي كل نفس مجادلة عن نفسها. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. توفى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. والفعل توفى مبني لما لم يسم فاعله، أو مبني للمفعول، وهو الذي يعبر عنه في الدرس النحوي بالمبني للمجهول، فيأخذ نائب فاعل عند من يسمي ذلك المرفوع نائب فاعل، وإن كانت هذه التسمية حادثة في وقت متأخر أو في زمن متأخر قد يكون في القرن السابع من الهجرة. كل نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. نفس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأصل في الفعل توفى أنه يتعدى إلى مفعولين، وقد صار المفعول به الأول نائبا للفاعل، وأما المفعول به الثاني فهو ما. ويجوز في ما أن تكون اسما موصولا، والمعنى على جهة التقريب وتوفى كل نفس الذي عملته، أو تكون ما نكرة موصوفة والمعنى توفى كل نفس شيئا عملته، أو تكون ما مصدرية وتؤول مع ما بعدها بمصدر ويكون المعنى وتوفى كل نفس عملها. نعرب ما ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان للفعل توفى. ومنهم من يجعل المفعول به الثاني مفعولا به أولا بعد أن صار المفعول به الأول نائبا للفاعل، والمشهور بقاؤه على حاله مفعولا به ثانيا. والجملة الواقعة بعد ما هي جملة صلة الموصول، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. عملت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على كلمة نفس. والجملة الفعلية عملت جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، والمفعول به للفعل عمل محذوف والتقدير ما عملته.

وذلك المفعول به المحذوف هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، فالعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية عملت جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن لها محلا من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول ما في هذا الموضع في محل نصب. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان للفعل توفى. والجملة التي بعدها وهي الجملة الفعلية عملت صفتها، فهي في محل نصب صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف المصدر موصول حرفي، فالجملة الواقعة بعده جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به ثان للفعل توفى، والتقدير وتوفى كل نفس عملها. والجملة الفعلية توفى كل نفس ما عملت في محل جر، لأنها معطوفة على جملة في محل جر، وهي الجملة الفعلية تأتي كل نفس تجادل عن نفسها التي وقعت مضافا إليه، فإن اسم الزمان يوم أضيف إلى تلك الجملة الفعلية. وهم لا يظلمون جملة اسمية، وهي جملة حالية، والمعنى على جهة التقريب: وتوفى كل نفس عملها غير مظلومة. فهذه الجملة إذن جملة حالية، والواو التي صدرت بها هذه الجملة واو الحال أو واو الابتداء كما تسمى أيضا، وبعد الواو جملة اسمية وهي الجملة الحالية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ لا يظلمون. وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يظلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه فعل الجميع كما يسميه الإمام الكندي في كتابه التقريب في النحو، فإنه يسمي هذه الصورة من الفعل فعل الجميع، ويسمي الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين يسميه فعل التثنية. فيمكن أن نقول في الإعراب: يظلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع، والمراد بقوله فعل الجميع أنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة كما يسميه بعض النحاة المتأخرين. وهذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل هو الواو. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية لا يظلمون في محل رفع خبر المبتدأ وهو الضمير.

0: ضمير المنفصل هم، والجملة الاسمية وهم لا يظلمون في محل نصب حال. وصاحب الحال هو كل نفس. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 12 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 80 بعد 200 من المصحف الشريف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة جملة فعلية، والواو يجوز أن تكون للعطف، وهي لنسق آخر الكلام على أوله، فتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، أو معطوفة من باب عطف القصة، وهو عطف جمل على جمل، إلا أن العطف بالواو يأتي لنسق آخر الكلام على أوله. ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ضرب فعل ماض مبني على الفتح، ويجوز في ضرب أن يكون بمعنى صير، فيكون متعديا إلى مفعولين، والمعنى صير الله مثلا قرية. وعلى جعل ضرب لا بمعنى صير يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مثلا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى جعل ضرب لا بمعنى صير تكون الكلمة الثانية المنصوبة قرية بدلا من كلمة مثلا، فنقول في إعرابها قرية بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمبدل منه كلمة مثلا. وعلى جعل ضرب بمعنى صير يكون مثلا مفعولا به أولا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، قرية مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية ضرب الله مثلا قرية جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب إذا جعلنا الواو للاستئناف، وهي جملة معطوفة على ما قبلها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب على جعل الواو للعطف، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. كانت آمنة مطمئنة جملة صدرت بكان، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها وهما اسمها وخبرها، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نواصل حديثنا مع الآية التي تحمل الرقم 27 مع 100 من آيات سورة البقرة. إنها الآية التي تبين بدء رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، أي بناءه وإحكامه.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: ونسينا أن نذكر المستمعين والمستمعات أن هنا مدا منفصلا في قوله تعالى ربنا تقبل منا إنك، حيث وقعت الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التالية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما المغزى من التعبير بالرفع بدلا من التشييد والبناء وغيره؟
1: جميل جدا. لم يقل وإذ يضع إبراهيم القواعد أو وإذ يوجد، وإنما قال يرفع، في ذلك إشارة لتشريف البيت الحرام.
2: إشارة لتشريف البيت الحرام؟
1: نعم، وتشريف بانيه، فعبر بكلمة يرفع لهذا المعنى، فهو متشرف باستجابته لله سبحانه إذ أمره بأن يبني البيت.
0: ولكن يا أستاذنا، لدي تساؤل يخص هذه الكلمة يرفع.
1: نعم، هات تساؤلك.
0: كيف يكون هذا الرفع يا أستاذنا ونعلم أن القواعد عادة ما تشيد في الأرض؟
1: جميل. أصل هذه الكلمة القواعد، تطلق هذه الكلمة ويراد بها الأساس، الأساس الذي عليه البناء، ثم بعد ذلك يرفع عليه ما يرفع من البناء، فرفع ما عليه من البناء رفع له باعتباره متصلا به، هذا واحد. ولك أن تجعل الأركان هي القواعد، فالأركان مرتفعة بارتفاع البناء، إذ الأركان يقوم عليها البناء والسقف، فيكون الرفع على بابه، فهو رفع للقواعد أي الأركان. وإذا أردت أيضا إطلاق القواعد على الجدران التي يقوم عليها السقف فذلك سائغ، فقواعد البناء ما تقوم عليها السقوف، إذن الجدران يمكن أن يطلق عليها اسم القواعد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، جاء التعريف هنا لكلمة البيت، فما المغزى من ذلك؟ ولماذا عبر بالبيت بدلا من الكعبة؟
1: جميل جدا. أما البيت فقد سماه الله سبحانه وتعالى بيتا في قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فهو بيت باعتباره جامع لأشياء كثيرة. والبيت في أصله كما قلنا سابقا البيت الذي يسكن ويؤمن فيه ويتخذ للراحة والاستقرار، سواء كان لأفراد أو لفرد أو لجماعات. وإنما أطلق هذا اللفظ لفظ البيت على الكعبة باعتباره أنه شبيه بالبيت في البناء.
2: شبيه بالبيت في البناء؟
1: نعم، جدران وسقوف وهكذا. أما التعريف فهو للعهد.
2: التعريف هنا للعهد يا أستاذنا؟
1: نعم، فأل في البيت هنا لازمة زائدة لازمة للعهد، أي هذا البيت المعهود المعروف، وأل هنا للعهد الحضوري، فكأن الشخص يستحضر هذا البيت أمامه حينما يجد التعريف في هذا اللفظ البيت.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، نجد أن إسماعيل معطوف على إبراهيم، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: إذن فلماذا أخر إسماعيل في آخر هذه الجملة؟
1: جميل جدا. إسماعيل معاون في البناء وليس أساسيا فيه، أما الباني الأساسي والرافع الأساسي هو إبراهيم عليه السلام، لذا أخر. وذلك أن المعطوف والمعطوف عليه إذا اشتركا في أمر ما وكان أحدهما دون الأول في ذلك الاشتراك نسب إلى المعطوف عليه ما هو متعلق به واستوفى كل ما هو متعلق به ومن أوصافه، ثم جيء بعد ذلك بالمعطوف إشارة إلى أنه ليس مشاركا في كل شيء وإنما هو دون المعطوف عليه في ذلك الأمر. وكذلك يؤتى أيضا بالمفعول به أيضا فاصلا بين الفاعل والمعطوف عليه لهذا الغرض، وقد استوفي الغرضان في هذه الجملة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ثم قال وإسماعيل، أي ومعه إسماعيل يرفع إذ يعاونه بجلب الحجارة والطين وغير ذلك مما يحتاج إليه البناء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجملة التالية من هذه الآية؟
1: هل هنالك وقت متسع لإعراب ما تبقى من هذه الآية يا أحمد؟
0: لا أظن ذلك يا أستاذنا.
1: إذن نرجئ إعراب ما تبقى من هذه الآية للحلقة القادمة، ونستذكر أيضا ما تضمنه من معان، أعني آخر الآية، ما تضمنه من معان وفوائد
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمدا كثيرا كثيرا، طيبا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه وأهل بيته الطاهرين، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لا زال في تدبر آيات كلام الله عز وجل في هذا المشهد الإبراهيمي الذي يطل علينا من سورة الشعراء. يقول جل في علاه على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. أيها المستمع العزيز، أيتها المستمعة العزيزة، سنجد أن إبراهيم عليه السلام ذكر خمسا من نعم الله الحسية عليه، وقابلها

0: ها بخمس دعوات. قابل بسؤال خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني، كما أومأ إليه قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، وأقحم بين طلباته سؤال المغفرة لأبيه. وقد ذكرنا في حلقات ماضية في كلامنا على مشهد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم، يعني قضية الدعاء لأبيه، ولا نريد هنا تكرار ما ذكرنا، ولكن من الحسن جدا أن نذكر بقوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والآن دعونا أيها الإخوة والأخوات نتدبر ونفكر في النعم الحسية وسؤال النعم المؤدية للكمالات النفسانية. الله عز وجل يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. قلنا خمس مقابل خمس. ننظر في الخمس الأولى: الذي خلقني واحد، فهو يهدين اثنين، والذي هو يطعمني ويسقين ثلاثة، إطعام وسقاية يعني معطوفات على بعض، وإذا مرضت فهو يشفين شفاء أربعة، والذي يميتني ثم يحيين. إذن هذه خمس، سنجد أيضا أنها مقابلة بخمس: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة الجنة النعيم. دعونا نقولها يعني أيضا كما نقول حبة حبة. طيب، رب هب لي حكما واحد، وألحقني بالصالحين اثنين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين ثلاثة، واجعلني من ورثة جنة النعيم أربعة. وسنجد المقحم هنا: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ثم الخامس: ولا تخزني يوم يبعثون. إذن خمس مقابل خمس. هذا من عجائب النظم القرآني، أن خمس مقابلة بخمس، خمس من النعم الحسية الظاهرة مقابلة بخمس من الأمور التي تؤدي إلى الكمالات النفسانية، كما يقول العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره العظيم التحرير والتنوير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينورنا بنور القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان وأهل القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.